0: ሓደ ዝዓበየ ኣፍ ደገ ንመንገዲ ዓወት ምዃኑ ተረዲእና ዝምድናና ምስ መደባትና ኣጣሚርና ክንሕሉን ክንደፍኣሉን ይግባእ። እዚኦምን ካልኦት ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ንመንገዲ ምምራፅ ኣውንታዊ መዘና ክሕግዙና ተኽእሎታቶም ልዑል ብምዃኑ ሞራልና ክብ ኣቢልና ዕላማና ነፂርና ምስውሱናትን ሰብ ዕላማን ዝኾኑ መዛኑና ብምጓዓዝ ትምህርታዊ ሸቶታትናን ውጥናትናን ክነስምር ይከኣል እዩ። እምበርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ገለ ዓበይቲ ጥቕስታት ብዛዕባ ፅልዋ መዘና ብዓበይቲ ፀሓፍትን ተመራመርትን ዝተገልፁ ናባኹም ክነብሎም። እቲ ኣባ ህግታትካ ዝርከብ ዓርኪ ንሱ እቲ ናይ ዘለኣለም ዓርኪ እዩ። ቤንጃሚን ፍራንክሊን። ቁኑዕ ብጻይ ኩሉ ግዜ እሙን እዩ። ኣሪስቶትል። ንነብስኻ እሞ ኣብ ኣገልግሎት ካልኦት ኣውዕላ እታ ዝበለፀት ነብሲ ክትረኽባ ኢኻ። ማህተማ ጋንዲ። እቲ ትውንኖ ትካል እቲ ትኾኖ ትካል እዩ። ፕላቶ። ስለዚ ካብዚ ብምብጋስ ኣወንታውያንን ቁንዓትን መዛኑና ብምምራፅ ንጉዕዞ ትምህርትና ብዓወት ንጉዕዞ ህይወትና ድማ ብቕሳነት ንምላ እያ።
1: እንቋዕ ብድሓን መጻኹም ተምሃሮ። ሎሚ ሓደ ፍሉይ ኣርእስቲ ልዕልና ኢና ክንምሃር። እዚ መቐፀልታ ናይቲ ልሙድ ትምህርትና ኣይኮነን፣ ግን እናተዛነና ንምሃረሉ እዩ። እዚ ሎሚ ንዘራረበሉ ኣወንታዊ ዓርቢ ዝብል እዩ። ካብ ሎሚ ጀሚርና ድማ ወትሮ ዓርቢ እዚ መደብ እዚ ክህልወና እዩ። ብዛዕባ እዚ ንጥፈታት ክንዘራርብ ትደልዩ ዶ?
2: ወ ዝሓለፈ ብዝተምሃርናዮ ብዛዕባ መረጋጋፂ ሓቅነት ዝነበረ ኣዝዩ መሲጥኒ እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ምስ ከምኡ ዝተተሓሓዙ ትምህርቲ ክንወስድ ድማ ይደሊ።
1: ፅቡቅ ዳንኤል፣ ከምዚ ብምባልካ ኣዝዩ ፅቡቅ ተሰሚዐኒ ኣሎ። ሓሳብካ ብምክፋልካ እውን ኣመስግነካ። ከምቲ ናይ ወትሩ ነዛ ናይ ሎሚ እውን ብሕጉስ መንፈስ ክተስተማቕርዋ ተስፋ ገብር።
2: የቐኒልና መምህርቶም እዩ።
1: ገንዘብካ ዳንኤል። ስለዚ ኣብ ናይ ሎ ብዛዕባና ብዛዕባ ፀቕጢ መዘና ኢና ክንዘራርብ። ዳንኤል፣ ፀቕጢ መዘና ማለት ንዓኻ እንታይ ማለት ምዃኑ ዶ ክትነግረኒ?
2: ሕራይ፣ ንዓይ ፀቕጢ መዘና ማለት ፅልዋ እዩ። እዚ ማለት ብዝተፈላለዩ ሰባት እንተተጸሊኻ፣ ንኣብነት ብመዛኑኻ ሓደ ነገር ንኽተተግብር ወይ ድማ ነቲ ናቶም ሓሳባት ነፂካ ብናትካ ተበግሶ ንኽትከይድ ዘሎ ጉዕዞ መስለኒ።
1: ኣዝዩ ደስ ዘብል መግለፂ እዩ ዳንኤል፣ ጽቡቕ ኣለኻ። እምበኣር ከምዚ ዳንኤል ዝበሎ ፀቕጢ መዘና ጽልዋ ኮይኑ ብኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ጉጅለታት ከም ኣዕሩኽ ወይ መሓዙት ክትጽሊ ከለኻ ማለት እዩ። እዚ ማለት ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ ጽልዋ መዘናኻ ዝኾነ ተግባር ክትፍጽም ወይ እውን ውሳነታትካ ክትውስን እንከለኻ እዩ። ጽልዋ መዘና ኣወንታዊ ወይ እውን ኣሉታዊ ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ካብዚ ብምብጋስ ብኸም ጽልዋ መዛኑ ኣወንታዊ ተግባራት ክትፍጽም ትኽእል ኢኻ፣ ብኣንጻሩ ድማ ኣሉታዊ ተግባራት እውን ክትፍጽም ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ንኻልኦት ምጽላምን ምውንጃልን ወይ እውን ንወለድኻ ዘይምእዛዝን ክንገልጽ ይከኣል። ብኣወንታ ምጽላው እውን ሓደ ጽቡቕ ነገር እዩ። ኣሉታዊ ጽልዋ ብሰብ ባዕልኻ ኣመዛዚንካ ክትውስን ዘይምኽኣል ግን ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ። እዚ እቲ ጌጋ ውሳነ እዩ። ንስኻ መን ምዃንካ እንተፈሊጥካን በቲ ፈጣሪ ዝሃበካ ውልቃዊ ውህብቶን ክትተኣማመን እንተኾንካን ብቐሊሉ ብኻልኦት ሰባት ክትጽሎ ኣይትኽእልን ኢኻ። ብፍላይ ድማ ብኣሉታዊ ጽልዋ ኣይትጥቃዕን ኢኻ ማለት እዩ። ምኽንያቱ እንታይ እዩ? ቁኑዕ እንታይ ጌጋ ኸኣ ፈሊጥካ ስለ ዘለኻ። እኳ ደኣ በንጻሩ ንስኻ ኣክንዲ ብኣሉታ ትጸሉ በቶም ትፍጽሞም ኣወንታውያን ተግባራት ንኻልኦት ብኣወንታ ክትጸልዎም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ኸኣ እዩ ኣወንታዊ ጽልዋ ዘለዎ መዛኑ ኣብ ከባቢኻ ክተቕውም ዝድለ፣ ከውፅኢቱ ድማ ኣወንታዊ ባህሪ ንኽተማዕብል ዝሕግዘካን። ሓደ ሓደ ኣብ ከባቢኹም ዘለዉ ጉጅለ ጌጋን ተፈጺሞም እውን እቶም ካልኦት ይእርሙኻን ይድግፉኻን። ጽልዋ መዘና ናብ ኣሉታውያን ውሳነታት ክደፍኣካ ይኽእል እዩ። ኣሉታውያን ውሳነታት ድማ ናብቲ ተመሊስካ ዘይትጽግኖም ጌጋ ተግባራት ይወስዱኻ። ንኣብነት ብመዛኑኻ ተጸሊኻ ንባእስን ተተበጊስካ እቲ ዝሃርምካዮ ኣካል ሓደጋ ምስ ወረዶ እቲ ዝመጽእ ጸገም ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ ትስከሞ። ወላ እውን እቶም ምሳኻ ዝነበሩ መዛኑኻ ሓላፍነት ክወስዱልካን ክድግፉኻን ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ ብነብሲ ወከፍ ትፍጽሞም ተግባራት ናይ ኩሎም ዝመጹ ሓላፍነት ምስካም ኣበኻ እዩ። ስለዚ እምበኣር ርእስኻ ምኽኣል ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ዝኸውን፣ ምኽንያቱ من مخان كاخت فلت علاماتات كاخت هارمن ملو اسنا مقبار زلو وسبون كتكون سلازي حقز فات ارغ فات ركا خلو بفقرن كبرني فات اركا نسخاد ما كوم او نفسخان نخالو اوت سباتن كتفك ريقبا زخوانة تقبارات اب تفت سمولو دما او سانتاتكا تنقو كتكون هالكا كبابي خان تفكيركا يوم بقالاتي خون بتقبار كتقود اوم اي تبقسنيخا نسخان نفسخان تفكيركا دما كاري زخوانة اكال مسيو كحاسيكا اي تفكدو لنيخا معرخن دي ترالووم بزي قدس
2: هادا جيغان غنفتس ام تلوان من دفا انتا جيرو من لاغ انتا ينقبرا لنا
1: تنقر نزوغان السب تحبر نعبيت توكس ازي بزعبا نفسخان كبري كالووتن بخرعات نخت الزارب ازيخ حق زكاي نعيون ويون نزوغان ابكوا بيخازو لعب سب تنقر نحنا خلق زينا اخاتكم كندق فينا ابكوا بيخم زلنا كلق زي سلا نفسخم كتزاربو لكم نسخهم كلو نقر كتوقات أتصارو أقوم لكم إذا قبل كلو خجن نسخهم نتقول تفتصموا وتقبارات كتم محادرو أقوم لكم مساخهم أزي عب حيلو له إذا سلازل لكم دوما زخوانا ماتيو كنوق نوقان كابروسون يكالني نسخاتكم حيالاتيكم نسخهم مكاتيكم نسخهم كلو تخوليكم رئيسا متأمانكم موكباب بلوا زخوانا ساب ماتيو كسانا خلاكم كونا كتشف لغاكم يكالني انتا تقبيرو موخا حايل بغاعتكم ار ايو ومو زخوانا خقابرو خمزي كؤلو كأمنيو دوون كبلو خماي كؤلونيو
2: يغنيل نام مرتومي
1: جنزب كا دانيل بزعبا زر استنزيادا مبريكو كاس زدالي دحر كلاس بول كمتيو خزرار بنو خيليو دومتخوم حادا كابتو تفطرو زهابكم ناتكم عبت اقايو بدومتخوم ويوون بزارباخوم نعلم كتكيرو تخوليوخوم سلا نفسكم دوبلو قالوا اتستوى تسعون تاريخون من انت ام دوبولو. انتظار جيغا تقباراتك اتزاربو. مزانهم ولاون عبيتي جيغا خفتسو من تاريخوما قالعوه. مغنياتو دومتسوهم اوان تاو عبيت عبلو تخمتسيو. عدمان قمنان نحايل دومتسخا ايوصنوني. مغنياتو نسوهم تقمن واغان زلوكم يخون. اي كولوني زبل حساب قاوشتوهم تقليلكم اليوه. انتظار زي حقاون زي فتحاون تقبارات انتظار قالو تاو تسلوا مزانا تزاربو. سخوانا قالو تاو تقبارات نخد فتسقوم حتى انتقاريب لكم ملسخوم ايفال يخون ايفال ايفال بمبال كاب تسألاتكم كتكالا خولو تخولي يخون ايفال مبال كالو ولاون كالوات زي سحقن عشنتن اتقاروه مخنياتو بقالو تاو مسلاوون تصبو ايكونا قالو تاو بحر مونانون زي سحق سلازي يكونا ابزمت زخوانا سب بحايلو انفتكم كسحتوكم تسألواقب زحالكم مزي جمر جيغا مخانو ترديكم اللهم ننفسخم دو بولو نحما اتقبارات دما ايفال بولو انا جيغا سلزخونا ايفت سموني نسخاون جيغا سلزخونا ايتقبارو بلوو زخونا نقر زيت اكمن حدقن ينكوين تتسميعكم كا نعبيت توقسو نعبيتي زيت فلت انقر كتحبرو وميكاليو زيت فلت انقر محبار مالت انت زيت رديكم مبرهي كهبوكمي زيت فلت نعبيت محبار مالت اتي نمازان نخم كون عكوين السرد دوم جن اباخم كون النتو زي قبل زخوانا نقر زي تفلت ازو السنوة بقولت سنت من قار مالاتيو بس تبي قيسوم اتوم تحبروهم عبيتي كوناتاتكم عم بيبوم نسخم نزخوانا نقر بزي تكالو علو كتا حبابروخم يخوليو
2: جن قلقل السبات كمورنيا ويحساو جيرم يمزغو ترغا
1: وا امو نسخ حساو ويتحابار قبن ديخا لو متو السنو وسانتات اتوم تصباح نعخا قرصو تحزو خي سلازي قلة قلة سبات سأن موكاس بعلاتهم بزوصن ووصنة أب حدا قن يخونا تاتيهم زوالكم ويدما باتن السخان خالو قطوة كيسكاتو خالو قعزو عوات أب خامس رأيو نساتهم معرخن دي ديحيرون كمزلو ويزردوهم اتم قنا عاد سبات زخوانا نقر مس زي قبرو يتحمق بهريات زي سعرر حدا حدا حما نقر تفتس إيمو النار أخا كم زي تفتس أمام السق مستبل ولا بغا تايب سحكاد أمبر بتزاوار قن كم زهاسي كارو ديو
2: عزيز السبل انا بخمس من قد اسوء لي فلتني
1: تسفى قبر بزعبانات اخوان كام الزر رابن نفسها كاب صوت مزنا معك ابن ترديكم كخون
2: وما مرتمي معي تردين له انا كابلومي زخون السب زخون هاسيان جيجا موسان اباي كورد افكرولني انا هون نابكو ابي زلو باون تاخد صلومن زخون جيجا بستفترول نقرون نابكو نعمل قد المصح حلافنا تكسري
1: بالطعم صبو عزيدني قاكال لخو دانيه تصبقو تبقو سايب ካልኦት ዝኾነ ሓሳባት እንተዘ

0: عالم زيانات توقعت مسي نحنا خان بلع نساتي اتزقر مكانا قرسي انت ايو
1: هاي هذا السماي بسحت المتا كذكر كل غزي ولا جبلا ننتا بفلاي بفلاي اتي فوستر زبال تسيق سب اي مخاة دكاسي زغلاني
0: من الكا؟ بلاستر ما خوستر؟
1: ايه مس امتو خوستر فوستر يزبلا كازو اللغتا
0: كل عادي انا منتاي فليت الكنيخة
1: سمعان ان دا قدا يا اي ديبلومات اني امك ازبلوه نيرم
0: سيكوتي موليقي نيرو بلني سمعان دو بمنتاي اخطو مايرو بمن دغدو بمعرس دوي سب مينوالي
1: بدل ما تنكحدات براتا واي تدفين كان براتا لومس
0: سيبا كان حكي
1: سبيب كان نتراي انا عبحر ختحن بس دلمو ويان الساق اني كبزا فنجال موسى ابيغا كتحزا كان دو قدا
0: مسور داتن دو مخوني هيا بلسكي
1: ابتشين كوانتا شحن جعتا ميتن حمساناتا كل التعاينة بخوفة عالم تدربشا
0: انت تبلودي
1: ما انت استشن كان يو استشن تباهلو مريتن هزبن زأكل بشرحي خشيتن كله إذا خصاب تحبت يا تقيعة
0: هراي بير
1: ودو فوستر كا مرعاس بيقول له شوش شيد بالنيري لمخا
0: أبزي ويلو
1: انت يفلقنا الكنا يا إيلة بامن ما سيخمسل بلعلنا ستويلنا انت بله ودغدغ هاي تخالني لمخا
0: انت انت اوكي تم عدو ما تكسر ديم دوبلو انت نايموني تداس كي عاتوتوسي تراخو بي الكاسي تحنبلي انت تاي سمعي زخي
1: حجي ما تيخالي ملسنا يزوخو اللو حتاتاتك عبدو وسانو قومي زولو
0: نايم تاي وساني انت
1: وسانا سلسامي تنتيسا عنزو بلوو
0: انت حانساب مخسرت بلني حانساب تريشنتونو فانتاتو بلني انساب سلستميت انت سعنت بلن وقربت اللي عادي انت تحزننا ولكن
1: عطا بس يخان نخبل صانيعس حجي خاطئ في اخاني شرب هلكا ترى جونتو نوفانتا مالت فتحن مسالن كم كبرتا ترقيسو وين دابل بهوتو زي تقبر الله نايشي رح يقود قادي بلك اللهو
0: اما من فرادو غيرو مزياتو
1: با انتاي ما فليتنا نساتو ميما بتقالوا تخويتو بقلم ود قلم ابچران ورقت نحفاش مدمساسي نيرو تتج و فدرشن ابزبلوا صندوق ريسا عشيكم طرشم كطفونا باستا
0: اذا مو خمس دولوسي فدرشن معسكينو او اذا تنكلشين يدخل
1: سكفلاتك اتا اتا حد حدك زي سنكا ايسا انا كاني اوه وسانة تراجون تونو فانتا سلسامي تنتيسا عانتا بهيلو عالم بقلم غيرا من النتنا خد حقق كلا عبزانا يتقلمت ورقة زي آيات في الريمة اوه ادي آيات في الريمة
0: سمع عندو زعركي كهات كاندو انتا كوينو ميمو قودو لغوطر سلسامي تنتيسا عاندولوا مولو كخون اللومسي كوات راجون تون مالت اربعة ميتو زي قروا
1: اتا اتا تاي مولو نگر غيرو ميمو كم تفردم أتو قصرا مونقودو لخوون إمبر تايد عدالي غا
0: إيه نحنا مونتاي فلتنا اللو
1: بل فلطو نصا مقودو لو فردا مقودو لو قصرا مقودو لو فنيتا
0: أنت بقورهم داخل يكونو نزي تنقل ألي ممجلو
1: جدا واح بزايكا خاقر هين برا نابز عالم بمن صرف حقومو كم كم زاخي لو شكور أبعدا قاوري دومنا كم سولو أورقت فتحي صحيفو أبايتا قن تعبيلو مهنة نعطفي أمولا
0: أنت يمسل دك أيو أنت حتى أنت أقولو دهو إنا ترأينا يمانتا
1: لك كم سلو إذا بايتوخم إذا بانديراخم إذا قانق أخوهم إلم ما أحشو إذا قوون لكا لكا هيوو منا نيرم اللو را قريفنا بعفنا كيئتنا يو بعلم باق أبيلو منت إلو منا
0: كان أبس هاي تكبرو عقب زبل سبدو تاع تسعين قرت لي
1: اوي عقب دار بريبنا با عقب انتبلنا لا حبي لومنا
0: دا
1: بس اطعم سكونات ملصوم قلنا انبع اركس ازي جيقوم بقلم زي كونة بدميز الرميلنا حدا بروجكت انك ايدنا انا بلاكا
0: انت اي بروجكت ودي
1: بروجكت دا هيستوريكال كوريكشن

مشاهد الله فضل طابت اوقاتكم من الفضاء الاثري، نحييكم ونقدم لكم نشره اخبار هذه الفتره. وفي البدء نستهل بأهم وابرز العناوين. تنظيم محاضره بمدينه بارونتو حول بحث وتوثيق التراث الثقافي غير المادي. دعوه لمزارعو مديريه مندفره لاستخدام البذور المحسنه. تنظيم دورة تدريبية للمعلمين بمديرية حتى كاليزان. كوريا الجنوبية تختبر أول صاروخ فرد صوتي مطور محلياً. رئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني يبحثان الشراكة بينهما. بوتين وقادة آخرون يجتمعون في قمة لرابطة الدول المستقلة. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. نظمت محاضرة لثلاثين عضوا من أعضاء لجنة بحث وتوثيق التراث الثقافي في مدينة بارونتو خلال الفترة الممتدة من 5 حتى 7 من أكتوبر. وتأتي هذه المحاضرة التي نظمها قسم الثقافة والرياضة استكمالا للمبادرات الرامية إلى الحفاظ على الثقافة والتقاليد في مختلف أنحاء الإقليم. كما تم خلال المناسبة استعراض أشرطة اللجنة وطرح ملاحظات ومقترحات تتعلق بعملها المستقبلي. وصرح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة بإقليم القاشبركة السيد إدريس صالح بأن تعزيز القدرات المهنية للأعضاء المعنيين بالبحث والتوثيق يعد من أهم الأولويات نظرا للتنوع العرقي الذي يتميز به إقليم القاشبركة. وفي الختام اقترح المشاركون ضرورة تعزيز مثل هذه البرامج التدريبية والتعليمية نظرا للدور الهام الذي تؤديه. دعا مختصون مهنيون مزارعي مديرية مندفرة إلى زيادة الاعتماد على البذور المحسنة لما لها من دور مهم في رفع الإنتاجية الزراعية وتحسين المحاصيل. وخلال لقاء عقد في دار الضاحية عالدباري في 6 من أكتوبر بمناسبة يوم المزارعين، أوضح السيد فيساهي تسفاسيون أخصائي تنمية المحاصيل في المديرية أن زيادة الإنتاج الزراعي يتطلب إلى جانب تحسين خصوبة التربة

النموذجيين داعيا بقية المزارعين إلى العمل على تأمين احتياجاتهم من هذه البذور وفق إمكاناتهم. من جانبه حث مسؤول مكتب الزراعة في مديرية مندفرة سيد برخة تخلص اللاسهي حث جميع المزارعين إلى الاستفادة من مبادرات إكثار البذور التي ينفذها عدد من المزارعين وتطبيق التدريبات التي يقدمها المختصون بشأن أساليب وطرق إكثار بذور الذرة المحسنة. وأفاد عدد من المزارعين النموذجيين بأنهم وبإرشاد من المختصين حققوا نتائج جيدة بعد زراعة بذور القمح المحسنة بطريقة الزراعة على خطوط، مؤكدين أن اتباع الأساليب الزراعية العلمية يسهم في تحقيق إنتاج وفير، إلى جانب الحد من النفقات الاقتصادية غير الضرورية والجهد المبذول. وفي ختام اللقاء أشار المشاركون إلى أن نقص المدخلات الزراعية والمبيدات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجههم، مطالبين بإلاء هذه الاحتياجات المزيد من الاهتمام. نظم يومي الثالث والرابع من أكتوبر تدريبا لـ60 معلما ومعلمة بالتعاون بين فرع جمعية المعلمين في إقليم عنسبة ومكتب التعليم في مديرية عتك كليزان. وأوضح مسؤول فرع التعليم بمديرية عتك كليزان الأستاذ سرافائيل كفل قرقيشي أن التدريب ركز على الإدارة المالية وإدارة الممتلكات وعمليات الشراء والتعامل مع الوثائق. ومن جانبه صرح فرع جمعية المعلمين في إقليم عنسبة الأستاذ كبروم جبرزكي بأنه سيتم تنظيم المزيد من الدورات التدريبية في المستقبل. تسبب السيول القوية في حدوث أضرار بالبنية التحتية الزراعية في دارة ضاحية شمال منشب بمديرية الشعب إثر تدفق مياه قذيرة من المرتفعات في 7 أكتوبر. وأوضح السيد محمد علي سعيد مدير ضاحية شمال منشب أن السيول تسببت بصورة خاصة في انهيار سد ترابي يزيد عرضه عن 30 مترا وارتفاعه عن 7 أمتار، إلى جانب الحاق أضرار جسيمة بحواجز غنتال وجراح بالي وإداعقات الزراعية. وأضاف أن المياه التي تدفق حاليا بسبب انهيار السدود ومنشآت تصريف السيول كانت تستخدم في السابق لريع حقول عمدينة وإداعقات وإداع عباي. وتشير سجلات مكتب الزراعة في المديرية إلى وجود نحو 780 هكتارا من الأراضي الزراعية في ضاحية شمال منشب، منها مساحات واسعة في حقول إيدي عباي، مما يبرز أهمية البنية التحتية المائية والزراعية في دعم النشاط الزراعي بالمديرية. قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية تسني دعم ل 350 أسرة من 7 ضواحي. وأشار مسؤول المكتب السيد ميكائيل قبر السلاسي لوكالة الأنباء بأن هذا البرنامج يأتي استمرارا لدعم ممثل قدم ل 500 أسرة محتاجة في عام 2024 بالتعاون مع وحدة مراقبة الحدود الشمالية القربية. ومن جانبهم أعرب المستفيدون عن تقديرهم للدعم المستمر من الشعب والحكومة، مؤكدين عزمهم على العمل لتحسين ظروفهم المعيشية من خلال تأمين الموارد الاقتصادية. في غضون ذلك قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية ابن حيلي تبرعا بمستلزمات مدرسية لأكثر من 80 طالبا من الطلاب المحتاجين. وذكر ممثل المكتب الشاب هبت ماريان فغادو أن المواد التعليمية المخصصة للعام الدراسي قد وزعت على طلاب في 13 مدرسة. كما تبرعت أسرة السيد تادلا أسفها التي تملك مخبز ST بمدينة كرن بمبلغ 2000 نقفة لكل أسرة من أسر الشهداء، البالغ عددها 10 أسرة والتابعة لـ6 ضواحي. إن شاء الله فاضل كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير وأنا فيكم بالأخبار العالمية. مرحبا بكم على صعيد العالمي. على رئيس الكوريا الجنوبي لي جاي ميونغ نجاح أول اختبار إطلاق صاروخ فرد صوتي مطور محليا وفق مكتب الرئاسة بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية إجراء اختبار مماثل. ووصف المكتب الرئاسي الصاروخ بأنه مكسب استراتيجي لكوريا الجنوبية، مشيرا إلى قدرته على ضرب الأهداف بشكل مفاجئ بفضل مسارات طيرانه غير المتوقعة وسرعته الفائقة. والسبت الماضي أعلنت كوريا الشمالية اختبار صاروخ باليستي متوسط المدى باستخدام الذكاء الاصطناعي في أحدث إطلاق صاروخي تجري هذا العام. وجاء إعلان كوريا الشمالية بعد ساعات من إعلان جارتها الجنوبية رصد إطلاق الصاروخ، حيث أشارت إلى أنها والولايات المتحدة تحللان التجربة للوقوف على تفاصيلها. قال أندي بيرنهام رئيس الوزراء البريطاني أن بريطانيا وألمانيا ستواجهان التهديدات الأمنية معا، مؤكدا خلال أول زيارة رسمية له إلى ألمانيا تعزيز الشراكة الدفاعية والأمنية بين البلدين. والتقى بيرنهام المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين، حيث صادق الجانبان رسميا على معاهدة كنسينغتون لعام 2025 والتي تلزم البلدين بالتعاون في التصدي للأنشطة العدائية. وقال بيرنهام أن البلدين يواجهان هجمات هجينة بشكل منتظم،
مضيفاً أن

المنطقي مواجهتها معا ومشيرا إلى التعاون في التصدي للهجمات السيبرانية والتدخل في العمليات الديمقراطية، إلى جانب التعاون في تكنولوجيا الكم والفضاء. اجتمع قادة دول رابطة الدول المستقلة في منتجع أفازا الواقع على ساحل بحر قزوين في تركمانستان، وذلك لحضور قمة استضافها الرئيس سردار بيردي محمدوف. وخلال زيارته لتركمانستان التي تستغرق يومين، سيشارك بوتين أيضا في قمة بحر قزوين البيئية، إلى جانب قادة كل من أذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمانستان. وأفادت وكالة التسنيم الدولية للأنباء بأن الرئيس الإيراني مسعود بسكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقيا وتباحثا معا على هامش القمة، واستعرضا الجانبان في هذا اللقاء الإنجازات المحققة في العلاقات الثنائية، وركزا على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي في القطاعات الرئيسية بما في ذلك الطاقة والزراعة والنقل والتجارة. وستتناول القمة القضايا البيئية التي تؤثر على بحر قزوين بما في ذلك انخفاض منسوب مياهه والحفاظ على موارده البيولوجية. في الخبر الأخير، قتل 10 أشخاص وأصيب 16 آخرون بجروح إثر اندلاع شجار داخل أحد السجون في ولاية سينالو المكسيكية، وفق ما أعلنت عنه السلطات المحلية. وقال الأمن العام في سينالو أن شجارا اندلع داخل مرفق السجن من دون أن يعطي تفاصيل إضافية حوله، لكن تعزيزات أمنية كبيرة تمكنت من استعادة السيطرة على الوضع، فيما شهد وصول آلية مدرعة وسيارات إسعاف إلى المكان. وتحولت ولاية سينالو في شمال غرب المكسيك إلى ساحة صراع بين فصائل متناحرة داخل كارتل سينالو لتهريب المخدرات. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تنظيم محاضرة بمدينة بارنتو حول بحث وتوثيق التراث الثقافي غير المادي. دعوة لمزارع مديرية مندفرة لاستخدام البذور المحسنة. تنظيم دورة تدريبية للمعلمين بمديرية عدت كليزا. كوريا الجنوبية تختبر أول صاروخ فرد صوتي مطور محليا. رئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني يبحثان الشراكة بينهما. فلاديمير بوتين وقادة آخرون يجتمعون في قمة لرابطة الدول المستقلة. مشاهدة الأفاضل، بهذا نكون عود وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: كوبكم فحيلو
1: كا كا مناش وكا سلام كم يعيلك نايد حندي داسب تاكيم صنيح
2: دحاني نيشتي حدغا غاطي مصنيح
1: وبا انت اي تبلاتا
2: دحاني يقلعاي كوي بشكلتا غيرنا خد خلصي فرينه توبتي خنا ماكينات
1: وي
2: دحاني كو املاح قليلو
1: نا ابا زيكو نايت زارب ماكينات يدا خمي غيريو خدحن
2: انت حوي حكمنا قوسو خلو كوي ريو مالو
1: بجا خايلكا مزق امتك زلعلو خو انت سمعك قال نمبر السبزه تحاسيلو حليفات النزيعه كله نيرني كله نير
2: اتا تخون كاتا نحما نغير كترس كله نير نتبل
1: نو نو تايدي مسيلكا بعيني خاري خات زاربون كاب سب سمع انت افالالي كستاي ندو نكبر ازي عندي تحكمنا امن ويت انت قول عاري انا يدين مت
2: وا اتا حوي انا نغم تا تخون غزي بلا دحراي غزي خا تطقمل غزي ورقي
1: غزي عباز ولاك خلو
2: تايكا
1: ساعات كي اخذك امرشمك حويك
2: انت زود تعيد زي حمام كرسني
1: وا المخان خوني يردي ودك مزق موت خل كيلو مالو سلا على خوين تسمعي ولا نبره يلعلو بزي اسب كيدك تراغا قص الله زاك داي

0: بدحري نفس وكف هزباو سألي ناي بحتي سبقنا اللو إتا تسحق زقاقة إتا تحلم إتا تكالسن تعبن سب سلازي من البات زانتا سيلفانا تسفاي كجمرلو زخقل زبالت أبوتا أبناي بوتا فيلم سيت آيكونان مستا حتو إيا سيلفانا من يا انت عينت نسنتك يحلفا
1: اب غزاوتنا خمسه خنغرك تصنحكو اب ريدي مرينا يزبحال غزاوت سلا زعبهو كان بيو بمحوركم طرنو فيتي غزاوتي ازيوم نفعت هبوتاتيم زلو ناو مالت ندقوم زخون عينت مويا هيبم كعبيوم يمزدليو ات نحنا زنبرنالو غزي دماني بحاليلهم مسريتهم مالتي وجل بحال الجين تبل مسريتهم او كم ابال كوينه او جميره مالتي مزامور دراماتات قالنا سرحنا 24 تومبوت كون كلوديو زخنه هاغراو بحالات كمص كلوديما او نساتفنيرنا مالتي كاب مقطال كاب اب دراما مزمور قالنا تراي زنطفو قالنا موسيقى مويا انت تمهارو يحيش بزبل دما بها ماته ميدا سلام يبان يربت زيتي بهامات استمدب محبركم ناي الجين ما بعلو باجه تاوطيو اميرنا مالتي شعو غزيده تمهاريت ينيره كتشحن 11 ينيرو دحزانا موسيقى مالتي بموسيقى تمهيرنا تمريقنا شعو اب ايرترا اب جينست ساتف نيره بقبا مالتي او خات ساتيفه او مساتفيه مخناتك حربينات مهار سلاز نبرك شعو غزي حربينات تمهارنا خلنا كمزن كمزن الله قبا ايلومنا قبا اقصى لك اني نير شعو غزي بفلاي نخيد نرايه تو هيلا مسكنا اب كامباس سون هاماتي مدبو نيرم اب كامباس صقعم غزاوت سال ايلومنا مالتي كاب كلانا ص عالم يا تبل نيره تاتاش متاج روحه مالتي غزاوت سالو ماكاين سالو غلنا بولو يسالونا سلاز نبرو او مسابيكس الجميره مالتي بقع تقدن يربت غزيتي قصيله مالتي كساب مرئ تبصح معره ندقه خيلو تعاوي تخصاب زمتقا تساتيفه كساب موداتها اتي تاشمنيره مالتي طبعا نيره مالتي
2: ماما يلا ديم صوم سبورتاوي سلاز خيلين بس سبورتاوي يكون استيل انت كم زرايتو لندعي ماما يلا ما رايز بحركو يبلو
0: منالبات اتي زعابي نجر نمجمرتا غزي نعلم تميتا سنت بباويت كخون ادللخو الى معسيا حسيبا مخنياتو سنت بباوي مخان صحتي حدا نتل وسانيو حدا حدا غزي بناي قلع النزخريو زجمر حدا حدا غزي مسمرئيت حدا حدا غزي ون مس حدا زنقاقح نجر نسيلفانا اتقعزو امور داتا نابتواسو مريحوا
1: كم تسفلكيو عدمنت انا نهبلي نسدرا بيتي كم زخفتني خبلهم كله قرب ماما تحيلن نيرا تخون نمبر يدقفون يرامي فلاي ابوي مالتي قبقه ودينا قعد 14 عامت خوم قبقه كم 24 تومن بس لازم نبره كابت مرت وسيدهم كارنيفال اسريهم انا مالتي عب محدار ججرت حجي ازيغ مسكنو زدلي يوب حتى سلاسيز بحال ناي جوجله بحال ما غير حلافي اني ربت غزيتي ايوب ناي كارنيفال ناي محدار ججرت كمرحلهم لهم تصوعو نحنا كم ناي كارنيفال ناي تاش مخن حزغلي لهم سمصونا كارنيفال او مسيوب تلالينا مالتي شعو مسلالنا كم تصرحات لليادو كم تصرحات لليادو جوجله بحال لاني مرات نوح كيناينا تفاليق ناينا على النمو نحرات لليا هون كنسي ابها مات اب جوجله بحال ما غير مصام مخفتنا كن قلب لنا اجي اي حاجه ذكرو خلخو بزح كمان عكس تاعي قبل الليل نتنقلو تقول كم زلو مسبلا نخيد نخيد لا انا هاوي خير مالتي نبتي ما غير مسكنا دماني كبزي احتجم رلات انا دراما انا سنه طب حمام مالتي او مس مصوخ مس يف كبابي كنت عم استعمل تخون ناي مدرخنا عاصو ناي تي في ناي جلز بحالنا ما خنش بدك انستيو نو وغد زبل بمنستر طعنا زوهاب زنبر غسغواسات اب سينما رومانيرو ولا خب اسمراو صايا بز كبابيتات زبحالاون داخلنا مريت كنا رجميرنا مالتي ايطن حنغن ناي مسيو ما اغير كلنا ناي ودو خدات مرت خمزلو خا فليتنا مالتي اب كنتشحن 10 سلسل مو داتا مس افريم كحساي ودو خدات ماني نسلسل عامت مرتي تماهيره مالتي دايركتين درست اكتين نيرو تسمرتي اب سلسل عامت كا تساتي فتماهيره مالتي ام رقبه صحه ኣብዚ ግዜ ከመስግኖ እውን ይደልአን ኤፍሬም ካሕሳይ ወድኻዳ ኩሉ ግዜ ከምዚ ከይንዓቐ ኣዝና ንኣሽትና ነርና ሽዑ ተምሃሮ እውን ስለ ዝነበርና
2: ፍቕሪ ለየ ምር ዝፍርሓካ ከይመስለኪ ንፅንፅ ንፅንፅ ከብለኪ ደድሕረይ ንኽ ክሰላም ኣይቲ ዝረግለይ ክብረት ክሓልዎ ሓረይ
0: መብዛሕትኡ ግዜ ምውሳእ ካልእ ሰብ ምምሳል እዩ ንተዋሳእቲ ግን ኣዝዩ ዝዓመቐ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ተራ ዕላል ንምግላፅ ኣፀጋሚ ስምዒታት ንምድህሳስ

0: أنا بوغني أبلع لي أخي زخونة تسألوخونة حما غاسب إلي
1: دياري تكبر لي نسيل إلي نيرو بزخونة خابان قسمت لزقالة قلك من عزيز دمسكنك
2: دقا قيمة فقيدين دي زخونة أنا بتقاه أبكاسا قربان لد
0: أي قربني وكاسا رأمو بعلين دي زعزو ناو قلت خمان زي متر
3: أنت خاب الحام صاد رأي تسفايد أورات
4: صبري أنت تسفى مسر أخوي أنت تسفى مسر أخوك يا أمو تسفى يتغرق تبلين تايل أمو تسفى دقبرك ولا حنت بقى توقع إليبلو ولا حنتي
5: نسسو حقها نخلو نقر تدالي خلو مسناحة تبغي
6: قل أنفت زي كوينكو تبغي رزفلت كونا قري اللي نندي قلنا حدا ما يحقق إلى ختم ما تصال ليخا

0: Mara dónde dejó mi máscara, suéltalo.
1: أنا سأفكرك عندي.
0: أنا جن لا نفسي أفكرك يا أخي.
1: أنت ما يجي زيادة. أنا سكن نفسي عندي أفكرك. كن.
0: كن أنتي.
1: أنت ما يجزر وين خدي سمع فوقك. ما استنتي خط أمك. معي كم زخورين ودس كم زي بلان دافل أتكاسي ساتي خط متى. إيه ما بزح لذي وقت من أصدقها.
0: بجاهي تردني. لو ما دحر غندي يدست دلو.
1: ايتستي مالتك ايتستي وا تحرك اخي حفركا ما استسيتي خلاص ماكينه مع الخزوره كتمص حج ولا حنتي زربك عندي صباح نقول لكم زربانا حج قلنا تحت حتصك نعم
0: لك اطراي تغري مرت اغنينا
1: نعم راح Let's get on going to the game.

0: حكري نسخه انت اللي بلك سحري
1: سحري اذا ملبز لكم سكابارين اكو من انت كنت غارو
0: وا انت هي ملتك اخي
1: وا انت ما عرفت سوي لي كون قال وا بغيت ندير لها السحبه
0: زيدي مو زعما كاين
1: وا سي سحبه راه خاصها على لها على بنتك ما عرفت تفرح تمثل من امريكا
0: انت يرد اكل لي انت زري انك تحت مريض مسفر انا
1: قال لي راينا
0: حقي نسخت لها قصي
1: وا طب اجي خليك سوي سوي شنو
0: وا
1: اصفر حزقك حجي وطل كان زلوش انا معك فريع هو اهدني وطن زلق عمكو ينزلنا صعب صعب يا طفايكا

0: ماما سون حتى تسكن في الخريك
1: الحنزه خالي بختي اوف الفطر على النهار والحنت ديالنا
0: ولا نسرح فيه بلي
1: ولا سرحها هي على الخدمه وا واش تصور مخك ابارت رسيه
0: وانت يا لوري ديما قصاصي زهراني
1: سوس واحد خصو قالي بختي قصاصي القبور دينيرو وانا حاكم تاع ابا مهري كبير تبي مطرات العليل كي
0: بابا هم يلا
1: ابا غتان ويكي زعاب عاو قدي في قفطة وش تقوى ولا حتى يقولي
0: لو ممكن امنا رجالنا الحكي انت حسب حسب فوق صار مفترقة تسأل ازر بافي ازار بكا
1: انت ميكو بالك ابا خوح ما انا قل حاسيب خوام خام زي بلو مصخوم تفضي يا اخي وحتى اخوض المسترد انا بلو بوخم اللي سندي انا مجمع مريخة مهدي نيرة امتى انا زنب رفوه
0: متحزب واسي نارني بابا واسي لو مسك احلو في حالي فوسه وايكم تصلي
1: انت قلعه انت وريدك اختي صبا صبي تدخل نقولو قد يفتت عنا نايداني اطريك حسبك كله ادخل ما ولا حنتي عرسرتي زوالي بختي ايت صبا صبي
0: تمي غير مهم زيناتي كريا فوسه خلي زغنا نزل لا
1: حجي زغل كنت هاي الزنقرات زمون بدفو صافا لي كل سكه لا ترد اصلا زخيد صقعنات كند حازي يخيد هكذا اذا قالي برختي اه ما ترى شحن قوته لهم هاي مالتي

0: ده صراحة لاني يخو في الكازانة
1: كورة بتتسألي إن له كفاية ده يجري إن بكينا نجري
0: هو ودي ده ما حكون دي
1: انت حكو انت اللي كان
0: انت هيك زي بلا باخا عقوب كم زي الله امري بتزاري مني كله كايدة خا ولا حانت قمنا قر كم زي رخوة لي الزارة
1: كم يجير بحانت ليتا قالو غير تمال تمال سخات فورت انت هيد الزارة منير
0: ناي تمالي ياب تمالي يسترف مليون نفس خاق دا زيت فتش
1: بابا انا ابن بسيد تآمن زخون السكفول زغور كوني غير كايد لي
0: انت ود بجاهي لك اخي تلك اخي من نايب لك الله
1: بكا كل جزية انقنا يستفيد راش الجرجير تحت قلت سألك ده حركة أس أنا زوج دول كون تهلي مساي زي الزرارة
0: هاي تزارة بك عندي ما
1: هاي تزارة بني انت هاي حريق قوي فلتن وقدامي بزعب أسرح حريق أحد تن انت زي حالة النقول لك أبو كنت فتي مزنة برسلة
0: فنعبت كالنا أخذنا

0: هلو،
1: هلو ميكو، انا كان يا اخي
0: اكزيفير مسكن ماكل.
1: ميكو انا سامسومي.
0: سامسوم
1: هو قدامي فازر غزا متنيره حجي خذكركني. What? Huh? Abisnay?

0: Saya berita itu.
1: هذا
0: ما تخونا خمونا تين أي سيدنا بدأ من قنيا زلوي بدأ. أسمع
1: كاوي
0: تاوي
2: حجي أنا هزار بزي كون كنت أوي حكم نابزي. لمان من سمنا نحرق. لعلمان إننا نحرجكم نسوم تفعلوا تمش. تبقى مزيل لهم قاتفوا تيهم. سيلينا مس نقرتني بتعامي حريقة. سلاز غرخبوا ما لني لسلاز عصبكم تترغبكم كأجل نقر كم زي في الدار سلاز فلوا تكي. أبت أوعكم زلو. نسوم تزرار وكزيهم كيف تعلق حري. أنا زغفلو تيهم بوستو.
3: أنا شاي.
0: أوكا. أهلاً، أسويتي.

ها حبي ملي تراكم نمبر ساعة تقروا هذه يعمل لينا او انت حيس انا مرة سافلة الكوكا انا مفتي كذا امر

0: انتو انت وكم سأل لهم قال شباب بعد يبقى افلام لان اليوم ما سلت.
1: يلا خلاص حبيته حالا نترأيته.
2: رانيا رانيا حجي هل سليم ما بعد
1: هتوتو مرة نتفاتي اللي تلنا حلم يا العلشاء كم سليم فتاة لابو نية شركبكو لنية أنا ندي أفقره الأمر.
2: واو أسنايك حيبت أسنايك ما مرات كركبك أزلاتو قل هدايا بعد كتمسل ليك
1: لبيتنا كل من هديات تلام تيجي لي ملت لي حر هي كم مرة كيف انتو يتو وقرو ما يتو
2: واو أسنايك أنا مرة ريحت بليك يا خبلة كليك قدام حقو من لبك فتيكو كم مفهوم تي لقب أمسلك
1: مسلك كيكو سليم بأمانكم زلوتو
2: واو أسنا يريحكم
1: بدير قبل لبسات بزحت عجبني على حرى لكن دي مسلسل رأيكو حكمة الأني أغلالت بهال كم سلق اللي لبس كم بمكركو هوتي هي قل انت تتريح قبل لبساتيكو ولا لسميتو ما ورسابي لين ما انت عايز أنا بس لا عجبتني وديها
2: من قال أنفار درس لكن دلق لرأيكا قلت دي مرة كبوت
1: حق مال وفتاي كم سليم بكا كل قليلته اللي هتوت الأتسل هلا خلاص يلا جيسكو
2: كم شاين دي ستي
1: هلو I'm coming darling
3: يوم دي بتاعك صح حتى تمنيت ولد حتى تعلت مثلنا هتا وقرمتا ومكياجا ولباسا كل الأقلوة وايدة تعلت من حد قرم بلاك ليكم
2: أيوة.
3: وأنا قلت أمر مثلنا تحسب بلاكي وكم سأل إلي نايكي قلت باقي تقدرسي نيت قلت باقي حزة عالكم كألا مرة فنتيتا عدد اللي حق عاجبتك على تفريت أمرك مثلا
2: ليه
3: أنا بابك تركبك دي بقى جيت كريت مني بلك ليكو مامي
2: يلا سلام
3: وحتى مع الحالتو حتى مع نيس قاقل الزابة انت بيلكو جيسكو قلكي
2: أيوة
3: ناس سنة أبيك ميت قبل
2: ما تبلي
3: إبا موت فوجاج ناس فوجاج لينا بس ما شاء الله وتبارك الله يا ربي عاز دي ترأيو
2: ألا سلمى انتي ما لا للأواتري سنة أبوكو كمين ملت فوجاج الله أبرا مامي
3: يبي يبا حتى أبرا وكياتي تقبدي با اللهم سابنا رئيك سبت الحوم يرفعوت لك النقب بأهلو
2: أيوة
3: اللي ناس من ترئيه حالته ولت 20 سنة التمنية من عربية دول كرة لقديت لقلوا هذا على لدوار رئيك كله كبهيو
2: ما شاء الله
3: هتو بدلتو هتو عربيته ولا تجرى شكم ولا تجرى رأسيه من تري تين تأبو حلبوب اندو دايب لكي ومسلاق حينه يعني ما رأى جرى مديبو بس من تريه شاب بس مسل ديبك ناس عبيت روسي تبلكو الرأس
2: بس اللي لسنحق لك سلمة ولا شيء اسي جابر
3: ها
2: رأيك يا
3: ها
2: بعمر من هنا تعبي
3: ما تبلي
2: أيوة
3: ها
2: ترقيا ده لليكا لكن ولا 30 سنة مسل ما شاء الله عليها ربها بيا لا تينتك فقرمتها
3: يا بي بحالتها تينتها وليتها دي بيتك بقلكي ناس رأيك قلي تقبر ترت عباي بقبيلوك
2: ما تبلي
3: ناس كان الحق أكا ولا فتيكا واني يتكلا ودق لك حقا بقى كل رأسي تقبر نقطة أميرة لبك إلا بس أميرة
2: سلمى رب العبزك اللي تات ما أقل لك بقى قدر أنا لكن تل أفلام لرئيو شام سبت إيوة يا ريت كم سلو من قبل أبي لقن أنت كم سلو تاسو دوف كيف
3: ألا أحلت ألا رأيك ديما بالله وقدام حاجة سنيت دول ودور إيو كم مرة يجي لإيدا حزي وانت قال لكم سلو تقبي
2: حبو قبي سنيت من أبي سلمى ولا إيجي مرتمنا يا ورب لها بناتها
3: يا رب آمين من أفوقية ربي إن شاء الله من أفوقية ربي
2: آمين إن شاء الله ستي
3: سني

0: سبحان الله هذا فيها من ها شو شيخ السوق اللي قلقا بعمله مسل ترافعوا مسل تكرروا له من تبع يوم قديم دار سامه له مسل هذا ربس ديبهم تعودت دي المملكة ربس ديبهم هذا
1: مرحبا كميس
0: اللي يعملني شيخ السوق وهاشم اللي عنده
1: ولا شيخ السوق وهاشم بزهر يوم يليكم بس ليكم ما من قبل بينهم الحشكاشكو ومن قدام نترايم وقلر يوم الليكو وكان بديرهم مصوني ما يلو تلا وما صابهم قلت حتى لا تجيب بكيل تقصوا وقوم لبلر يوم بس
0: لا لا هل يعمل الاخر هيك بس منا ادبهم قديم بس تقيل مش عامل
1: كلها جاينا ثلاثة حوكات ضمنه لو كم ما راوي توتات انا بس اكان حتى تعجبكم مني ميزه ده لا قدام وديا الى قلي دول حزق
0: سبحان الله
1: هذا قدم ورح قبي ده لا كان سامبوسه فتح حسن نشا قال بالكبر ركبوا و اكان سامبوسه لفتحه ولا شغل كم يتمرقلوا كسار فقروا
0: سبحان الله
1: وحقهما

0: عبي كان حلاقة عند فتحة كسرني شاك هم رأو إن ده إلى تقاموا وحفز إن ده يودو ما طور أكان فتحة ولا ما كان مال أمريكا بكسر فكره الناس
1: لا طب ليه يكون ودوال بس حامل لو دلال أقول يجربه ها لكن دلال إيه كأجرابات ودلال إيه كحذيات إيه تتركم ربنا ما يكاد أبغى تتركم
0: فعلا إلا كما اللي يعقوب بربري لقى بيات
1: يعقوب بربري
0: أيوة
1: يا بربري لقى بيات
0: يعقوب بربري كمالة أمرو من السوق شاطة وشروع عند الزابة اللي برور طلع الزبابة وقلت هاي ركب على
1: تمام
0: وحقه على البول مال هي شغلنا الواي فرور كم رئيس الزبابة ديا نفرق السبع الله وأنا ما هو كم سري ودي بيلا كذا لا على تقولت نواي ودي
1: سبحان الله
0: وانزل ابن وايو كم مزة تسوق زباين سافتان كمان علي لان حاول يقولوا كسار فقرا بنو وهذا من كل ده بتاكل ده حواني تكرا الشارع مش لان جوه هلا
1: لا حول ولا قوة هذا من إيكا إلا دلنا إيكا حاجات سنيت يكون هذا اللي يا بربرة تقول لي إيكا بربرة وشيره سنة اللي زبب يقول على ما إذا ما بدي عاد كهلا
0: عبس أنا جاي يقول على بس أدام وديات أدام وديات كي ما كذا كذا تو زحي وهزي أنت جاي سب بس
1: سبحان الله قال هاي لا هاي لا
2: ما اللي أزين إحنا رجع كما سبن وايلة تابام ولا تجار سبب جرادين بس ما شاء الله وتبارك الله بس مسلناهم وبالذات أنت
3: بل باش يلا طبعا سلام لينا لكن ربي ما تجارت لهم سلامنا بل أنا بسألك من بيل كان ريكا ترق بو أسر حمس بكت عمس سلن زاد
2: الله أكبر مقارب بلو أشو مقارب
3: كل حتى
2: مقارب حتي كتا أول إحنا ريكا ما شاء الله تبارك الله كمنا يا أبي أدم أبا أقع تابام اللينا وكم سل تبابنا هنا امبلينا ولا تلا ورب العالمين لأمر الأبون زي ما لما كيناتك قلوارح ورد داتا أجرنا إلا باقي نوسك انت سمعني اللي أبي آدم هو هذا تمر 20 بقيت مقارب تلنزابة ومن كل كيلو وصل ثلاث انت تولد وقلو هذا قدم بس يعني حدود 300 بقى صحة هلا
3: احنا
2: ما لنا عصر حمص من كل كيلو والدها من قبي 40 وحمص اللي قبات ودي بعيادنا زبا منن ونوسكن بس الا قبي الا قبي سنيت على صعب
3: الله عشان لك انا وصبت الا فكره الذي بوي ادم سبت ريك وريكا كل راس حفزني دي بينك ويجبركوك ما انا بدري ان دق يسكو زابيكو ولا انا بس اذا ما لي لسر انت هل دي بك 15000 تدفع
2: 15000 قال لي تنول لك على لا تسنك عليها بقيت كل 1000 سنك على لكن استراليا سبت قبا حرمة دي من أزبا أمر اللي كم دور لنا هولندا وقال له بقول هلو أباقنا أستراليا عند أم بي أول قل لهم ساك عدرف السنة اللي
3: بس بس بس لكن ما اللي مستيرته والعباقي ريكا نا أستراليا مورينا لبولا ولا أنفوتات ريكا أب أب تلدبر أتهلت
2: لكن كشاب هلات كاتو
3: أيوة
2: أنت بس ما شاء الله كله تأمر كل ده أمر بلا كال أزيمة أزيمة بس 20 رأس أوروغ نوسك هلا قلنا وبس أبي آدم قليل اسمعنا قلنا تحافظ بنا
3: أيوة
2: وإلا قدام لا بعطلام وعطلام لبلكك أبانا على ريكا كله قلنا فاجئوتو
3: بس أيوة بس ما لهي أبان كاتو أنا روس ريكا زي أقول لك مسلو دينا كمان هيك لسيراك ريكا ما أسرست عبانا يكو سموتي كسم فاتح ولا أولنا إلا مدينة ريكا قرمتو وكفئهو تأدينا كمان أستير صورة ما كانت كنا قرمت فاتحو
2: لا قرمت ما اللي قلع في قادة أن قرمت كم تبه إلا جلابيت كو قرمت كان ليت ما شاء الله تبارك الله جلابيت ناي سبع باقي وصلنا لأرنا شايدة سن خطر تبصن راكب ليك
3: منا مقل قلوج جسكوتا لجلابيت من نجس ميف قريل اللي يكوني لا شرطنا تجارة تملي وبان ريكا حانا يقاموس ريكا لا حالة قرانة لان يلا كدن لتناشنال جيوغرافي لان ريكا ومن التل والحمامة لسرائيل ريكا ويلو نتوامنا السقاب ركيز قنز بيت انسر
2: من التل وسرائيل وانا هابي
3: متبل الليكا مالي وطراكم متبل
2: الليكا سنة الليكا سنة الليكا من التل وعنا تسيت وكله انتببب بس تباب بس نتببتو
3: الا بل الا بل سنة الليكا
4: أزين ترى إيك سبت ديثي ليكي ناس سنندر إيك حري ناس مال لبؤ ناس فوجاج رحولة رافع وأجلك شامل الحيبكي ومرات كل الأتمم قلكي سني ومن كله هي ناس طور قلك بهاللي تقوله
5: سليم رأيكي مر رفن طويت كم سالة بسالهم
4: يا سلام بس كم سالة قلك بهاللي تقوله تام سمعين ليكي أنا لكي رني عسل اللي باسنا اللي قلنا بس لينا رأيكم كل رأس العجبني هلاني كم إلنا ناس ما رأيكي كم صاروا قلنا بس حزر ليكم
5: ناس ما هي منطق
4: إيه ربنا جينا أنت يا رنو أنا سميت أبوي

0: بره بس دي التلفزيون ده تهاجر ايكوا
1: سليم رأيكي دي مفروض تقول لي بس لما تقولي كان انا اسمعه وقالت لي ان ليكي مال امران مسلاني
0: يبي يبي اكوي ركب كرانيا بس سليم حق انا اسمع امرا لا تترق قبل كي تكين بين اسمي تامير سليم كي
1: اللي تحسيه سليم فتويتو امبالي نسمي يتعجبوا نجمه
0: يا سلام يا سلام حق انا اسمي يتعجبوا لا تو ابقى ما فنتو ترني يا عسل
2: ما لا يسمعنا هاشم تجارتنا كوك يسليت لنا وين العب عجلة مورجينو بالكارا استراليا قال فلفل انه اللي سند جايز يلي
3: اول دهرب لك ليكم اللي وحرتين لابا اجانا اوستراليا مورجينو اندي كبو مورينو تامر لك شو يتحمم اللي تبيلو وجع رأسيتاي وقلع الحي لكن تهان حكيم وقلاك التوتو ايش الشاكل ببال
2: انت دهرت قاكم جاي اول انتهتو اللي تدهر انا سوشة دهرت اللي وحر ستر منو ابي ادم ابي ادم يا اخي اتلا مدينة هلا سمعنا مش اتلا ده واحد بالصوتك
3: وشيك السوق زمتنا ابوك ادم لا يكون تكبد لول مسا
2: صوتك سمعك مسا صوتك سمعك مسا قبلك الازم ودا منا اللي ناس نطلع وسو وكله كله احفنتي تبلستو وبرديتي تبلستو
3: بس انا ما منك
2: نسكب
3: انا ما منك بس
4: جنيت يوم قبل هكنا ما سمعت السلام عليكم ولد السلام عليكم اه كنا نهدى لك اقول لهم يا ولد هي
3: ابغى يبا بدرت ابغى اتال لنا انا دي عرفت بتاسك
4: يا هاشم هي هاشم فاطن لك مثل لك انت انت هي
2: مرحبا عم تجوكت مرحبا عم تجوكت اقول لك مرحبا
4: جنتي نكو مساعد يعمل لكم يعني جوكت من ادي يا مسلا لكم
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الخنصر كمان يا جماعه ده الكلام ماشي جوكت حتى دول عم ادم بدلت
3: شيخ اسو مال مال الشيطان عاوز
2: وعم ماشي جوكت وعم ماشي ادم ارحبه
3: مال مال الشيطان من عاوز وكران كرا لا اله الا الله لا اله الا الله
4: يو امشي تلو يا انا ما انتحقكم لكم مقبل لكم
2: ما ادم ما حبيبي مسب مرك مع عبد الحنان اللي ما يجازكم ستيناتو متدورر اللي نازل سكاب متهرجات ما انا وعم تشجوا قد قبل وعم تشاد مرحبا بكم
4: اللي انا حبيبي نسال يتايكوني ناقي امي لكم انتم انا ايش افق لكم غير ما حصل غير ما يريكم
3: يا جماعه انا حبيبي مسب النص اجا من ادوكينا قل غير ما يكون نص وقل كما ريامي اللي انا وبشر انا باقي كفو جاي شلا
2: باقي اقلب لي هلا حصان دو خلص سكزب حسوسو يلا نسكب هلا فاطمه يلا حليب باقي يكون حليب ديروسه يكو اللي بلكات عم هذا
3: رابات وشرابات وشرابات
2: شرابات ودبابات وعربات وحكايم ناي مكاين
3: وانا اداون واحد تكل سلس
2: ايوه سكب
4: حاضر الحاني كل هذا يا رب رفع من وجهي بس يدك ولا حدار دارهم ولا بسمعنا
2: يا سلام مورينا

0: كرومي اجل حتيت له الهي بحشمت فنتيته رئيتي كون فنتو يحطيته ما شاء الله
1: انت اكرم هيبي سليم بتبل بهلت كيت ولا مي
0: لا لا لا لا لا, لا. كان بيل سليم اكرم وسليم سمو مدرته حريما سليم دايما هاي بي يكون سلسل ذهب تقول لهاي بنعلى اكرم حتيته تاكسي تتصبر وتتعب كم رايا مفتح عربيت مثل هوايا
1: انا اقول لك يا كراني حكي كل الفامني لاني الا اكرم منتو
0: التلفزيون ريكو لحيس حتوي ندات بهاله جائزه نساء
1: رانيا أز أنت بأمان أقل أكرم سليم قارين هليك
0: أيوه مرة عجبيني وترسع كومنكي
1: مي
0: أورا من خارج لماتي كل شبهاته أكرم ممثل رأيكو وتآمركو مثله يا أخي سحاقو جزمته كلنا يا أكرميتو
1: رانيا حجي أز إلا هجي لو أمانت بيها هليك من قبي خلطه هليك يا أخي أبلا طبعت كل أكيد رأيكي نفرق لأجبك يكون ومن كلهم هيني بحق تترفيتو أز أنتي دلاء اللي رأيكيو كفا مسرحكو ومسا سليم قارين وتحزي ليكي
0: أنا ولا السوق أنا دلاء إلا حزيكو شاب تقاري أتبركو حرا هي سليم من الحي سبت ركب ومسل عزن دجاجة بخطر لري ولا على التهدين هي حرا نسحبو
1: والله راني خلط ليكي يا أخي أز إلا عزمة أمر ديبو جزمتو لباسو وممسل أكرم سبت شابهات فتيكي يا أخي قصيب لك

0: ماضي منصور وليه من جايس كم سلاو بقى قبس لكي
1: ما شارك بعض حان تباي منو قلت عريت تمنيت
0: أب كله اللي ما تخلاي لبيتك في أسنية نقشر يكو أرحبا يا أنا ما إلا أبس التل من سديني لاتو إلا أبياتنا بس سأنو أمان وجدتكو عالكو
1: تبعد دام ودايتي داي وكل يتحي زي من كل قليت ترفي
0: صنحي صنحي خبر ما بعد هلق لأسئلكي راني ربها بيا هتا وفتايا سأني لتفاتو سمعكيني وهدا يوم هي حقص للشهر الله أنا وأنت ديبا معزومين الليلة
1: أصلا ناي ربها بيا رب لس ديوم بس إن شاء لحنا ما نقيسو
0: لحزان إن حمدتي سقبت منه فنتويت تبي ومن لعل كل هي رزوق والدوب طبيلة
1: ربني يا طلهبة أصلا ناي تنقبت إلا رانيا نوسو اتحرى وتكره وقت قايس التعال
0: أنت دودي بس من ربت تمملي لا أسبرة ما يجأرى من أسبرت مرها دركبت
1: يا اللي قوم لده هلا لاتو سرقلي دلع إلا رأى الحادثة ربهم سلقص بالتوم.

0: walaashi ka suuq il kalaandar zaray ka diba qaamta leeku il shahar illa ayad buzah sabata la diray kala wi adum deedelo manna abaage bizhan amsi wala nazbe wamanna maksabeni yani darfin zaab
1: la la guru malika bas hashim hay بس انا اللي قبلك اول مره مهناتك ودراساتك اسمع الله هات وقلل لي
0: انا عند هذا لسه قل رايح حكات ريك الا سنه جديده الهلع عيات كل الناس نفعنا بريك كلعب حاجه ازبينا من جبي وسمطائم زباين سنيان سبعتنا من جبي هنا اتسنتنا والمؤسسات بدات جديد واتكم سلامه كل عربيات موديل جنزابيت
1: عربيات بس فكره سنيه اقول لك لا شي قول نوص عربيه سنه اسالطه
0: اه.
1: تايلاند اور كدن لغيز ريكه بس اسار لا باقي الساسه يقولوا بنزابها
0: بس ملي باكاش باكاش لا بالا باقي انا رسالت
1: ودا لا
0: ما قل بشير انا انت لا عسر لك بقيت انا حمس ابو والدين ده بيقول لك 50 عيوت ما ورا كارجنا لا
1: ابشر ابشر كرا بس
0: انت كرا انا بس ها مي اباقي غاره جلفيا الحكيم تأكره سق زماسي هلاني ولا باقي لا ما باقي لا حمام سبت اشاير اديبه بركيش ازبيكوا ما لي زمتنا بلاك لكم كسرنا لا باقي غاره لك كفدي ولا بس حد جلفت اترسير اسموته منا ولا باقي ما بركيش ازبيك ولا بلا اذا بس انا وانت فشلنا يكوني لا قروشه بني بس لا قروشه
1: ما قروشه ما كان واجلوف تبلنو بلا قروش تحزم ما تبل لك انت هنا
0: يا اخي منها بكانها بان انا يدلين بقروشات لا كان كراي قليب لك لك اسلم سلكه اللي تخطط برامج ينجحني بلا كلك
1: هاشم اول يتشفقني قل مسلكه خرا لهم باقاش تقول لهم لهم سبان واي وتسن مدلتهم وتلياهم بزحته اذا للتلهين نعمل هالاول سلف افتنانا انا نوشق اتصل دي بوت
0: اوف ده تسل دي بوت
1: باقاش البوله
0: باقاش ايوه باقاش
1: ايوه صنعنا باقاش بس سن دغاش امسلو تلهو بلا يا تليفون لبار لا حنوتو
0: دي صارتنا ودا ابي يا اخي بلا كما اموت ابا جبت الهي لبوني لكن هنا يا ربنا اكلي دائما لي للتلهمن هل يكون ربنا اللي دقنا بس انا نتادل انت هذا نتادل
1: بس ربت الهي لو دعنا بل انت هذا اول جوع بالجلفنا ابا انا نعرب بسافر
0: انا نو شاول لسافره ذات ريني لين خلاص من حنقل لنا فرت انا برا لكن هنا تلا كانت على بنو من قبا عم ادم كمان قبو ولا مساطير كله جب الدبرنا هنا كان بدنا
1: يلا كان
0: ها يلا شكلت اللعبه قاعدين رايقه
2: كويس عز طوالي I love you too. واو سليم باي وعزه هاي قل حذاي اللي هي من حزل يلفهم الو سليم عزيز ما هداينا وقتنا أريم مقلو دوليتي اللي يكون أنا سنة أنا ريم اللي يكون حقف ديكون وشغل أتسل لي بكاتو باي
0: مالي أنا وأنت مثل

0: ننجح ينقدرني وانت حق عامل على خطاي بقلمت همالك ازمن شفا قروش هبن وانا وانت ريت ويا التالت بس
1: هاشم قروش قاعد بدي كقل هبكاتاتو اذا لكن انت اللي حاصلت انه ليت مشكله ديبان حسب الا مشكله كفن بالها قبلك كان
0: انا وانت اذا بس من حس مسلك كفاك بسنه ثلاثه بس نتراهم انا وانت
2: لا حول ولا اولاد اولاد قوم نهزمكم اوايكم من حد يديم ها متقبل لكم سبحان الله
1: راح امك ميل هجينا حوته نتقامت انا هنا
2: انا كل اللي جيبكم جره شرو من الدام سمعكم وشرو زيه ولا فوقكم فهم
0: تنسون عنكم بلا تبيك بين دحنت ليت قمدت السنيني اذا انتم متمكرون وما تسدونا بس
2: اولاد انتم جريمه وجهكم شغل يركم ينجحكم ها ولا بزاركم سنيت علي لكن دي باسلوبنا هجاره ثبت خلتكم خسركم
1: يا جماعه الكير يعني لا لا ما كسر بس نقصنا هنا قبل بدير قسمت تبلو نبر نبركم مام يوم تدي منكم سلمات لا لا قسمت نقص قبل نيت مجرب لكم هلا
2: فعلا كلينا برب لك اتبايا القضاء وقدر نامن ها لكن انتم بدل تحافظوا مسلسل تجارب كرا ادم مسلم مسلم يعني تتفهموا ها ابدا وداي وديكم ومستير تبعكم جيبوا بعشره مستير هلان مستير اغرض اللاده
0: أبيك ميل إحنا جاجرنا ويمن هنا بجاجرنا اللي بس قلت عبيتك قلتنا بس
1: يا جماعة الكير ولا إنه قلتنا ثمن نايو دفعنا ده لا أجل فكرنا مشروع وده لا أجل هندسنا يعني مش مهنة تجارة تبقى وقلي كلك مبل كسر حبت مكسب يرينا مننا منو ده نجح سألنا عمك ميل إذا إحنا منو ده
2: دعان أنا سأجي بتكو بس أنا بس خلقكم عمركم ها ومن اللي درسوا أسق الله بيت عودكم اسلوبنا تجاره ثبت خلتكم خسركم
0: احنا بس ابيك ميل قالتنا بحسادنا ابي ادم بقسنا ها ازلك سايرنا عيبكم قلبيت السولود
2: ابشركم قرا لا الات ملكو ولا قدروا دي بس بتو ها اذا تحارسون وبلهبتكم وقربنا عاد بقسوا ومثل سم هنا تقاموا ها اليوم ابن ساحات برنامج شغل حسابه انا ويلا مشروع ان شاء الله وفكر ومكر وما لازم يسيكم
0: بارك الله فيكم بس اللي قالت اللي من هنا مدرات عباي راك ما من هنا
1: مستني
2: خلاص بقى اولاد هذا ليش شباب احنا بعد خلاص لا احنا ما خسرنا قادر ان شاء الله بتعوتوا هذا اولاد انا تبع عليكم لو رقم
0: بارك الله فيكم عمكم صارت نقول سامع عنا هنا
2: احنا بعد خلاص لا احنا بدي
0: نقول سامع
3: سمعين نجات حجه راني قال سليم انك كنت قد فارس ابو علد ترق انت ابو لطب برنامج امس قدام عقد ديت بيلو
4: فكري قلت له هذه خلطت يا اخي قال سليم ليكي مره فتيه ولا احترم على قدامك بس ما تقلص على طلع لكن ما قل لك بقى رانيا كما تاميره دلا لو ريت تحزه قبت
3: يا ردي رب السر بس انا حتى
4: حتى دافت
3: كبيته كبيته
4: انا حالته دافت صني بيت قلنا حلف تمام صني مرحبا
3: نجات لغوت رانيت بالليل سليم قبل زابط يا شام رأيك نجات كان يودي أنا أبو
4: أنا سلمى ما أمركو ديبا حالتي ضعف أنت اتصلت رانيا متقيمتي بلك الليل تيلة تنازة ديب مجانس سبات على الناسك بيت حلف لنا ديوم تقانت ولا ليت لا تيلة البقرون برأيي
3: أنا مرجم
4: بيت بيت بيت بيت بيت بيت بيت
3: يلا يب يب يب
5: نعي بلا تقصي يا سك ما اطعنا ربي ان شاء الله خير لك عبد بس ربي قلولتك هلا ربي ساعه حالاتك انت اللي ماك علي الكيتو اللي ماك علي الحمته
4: انا فنقه فنقه طرفكم سليم لو شغلمكم وعزي يا كم سالي انت اتريم السرقة ما حد يجيني
3: رانيا يا بنت عربك بقى رانيا تحكي أباك لا تو أفرك أبكي
5: أم لي شرع على بحر ربع قول التهلا بس ربسا حلقتا
3: الحمد لله
5: بلكني ليكو قيس انت ما عم تقلق نجاة ما يبرد يا بس
3: لا لا محمد الرسول الله أباك لا تراني حجا أباكي
5: رانيا ولكي أنا ما كايدك من بدير وعاجب يا على لكن قر حمد قوي بي أزهي بكاي وتعز ترجمة طلب من قلت كدرسي ونيتك حددي دا لألر إيكي قلت نسي إيه

0: سابق قدام كيتو.
1: انا درست لك سليم كفاف ومسنا يا نعيب
2: رانيا. انا بدي يصل كوكي انت لكن تسمعيني قدركيني ما يحقوك كفت لك قطس كسيلي انت لكن بلت ابايك لوكي ريكي حسوك لوسكي من افوك وضعك لك تامري ازل لكن من الان درسكي من جديد بلك ليكو الف نتبع السدي
3: الا لا بس اما انت حاسه انا مريكي ده لا دان وديا وديت ودلا لا ريكو حزيت على ثيكه اسناي بس انا هديت انا حكو ومن الذي رانيا جاريت لليت بس دراسات عباين اسات ليكو يحي نجات بر من كليكو من الا نيرانيا ريكي من ندرسي قصي
1: انت من حاجه تقول خلطكي انا لكن خلط مستقبل تقول خلطكم ابدنو شوي بس على تقصركم سليم
0: صارنا كنا طبيعه لبنا من رانيا هاشم وشيخ سوق ندرس دلا الا رينا ينحزه اقلي نبقى ما هي بام اكيد ما هبا ما استي
3: ما هي بندنا جاف هيك ما يستي
0: ما هي بعد
3: انكرني ما يستي يا حبيبي

0: ባዝላም ለረክባ ምድር ያትማ ምንገቢ ዲብ ወርሕ ሰብተምበር ላዘልመስ ዝናም ሰበት ይዓለት ዲብ እተይ ወዓለፍ ንዋይ ፈርሃት ክምስልህሌት ገለ ከዛናት ላኪን ማይ ጻብጥ ሰበት ሓላ ሓረስቶት ዲብ ዓማር መስኖ ወንኢሽ ወናይ ሕበር ሓርስ ዓይረት እንደረከዘው ግልሽ ቀውጥፋና ኣሰይድ ገብረ መስቀል እንዳትላ ኣስግላ ዲብ ምት ወዓስር ክልአ ድገ ሓድ ክልአ ምት መሰል ሰኔት ላቶም ሓረስቶት برنامج نيش و مكسباي تقرهت دي بشاكو كمسل هلو حقول أشرحا محاقر علف نواي إقل رهدي براتات عمار جرادين عصر مئتايت إقل علف أقدر إقل فانت حتى مئتايتي بطاعت استعوم إقل لتزرع دي بعد فاق أدام دي بدنقو بهي مسل قبلتاي بحر للتحاد أدام ديريات من إيل نينو لات بقصد زلام إقل تهل سبت قدر دي بأرات حرس مداليت كافي إقل لتباع وعلف نواي دمانت اقل الكبي حرستو سعر وقانجي بواجب اقل اقبو عطفا قدا اتاقليم غاش باركا اقل سلاسة انفار لجنة حفظ وسايق ورسعادات ورقيق دي وراتات لسد يوم محاضرات من يوم 5-7 أكتوبر دي بارونتو تهيبا اللي بقسم عادات ورياضة لاتنزمة محاضرات التلالاي نايلة دي بلاتفان اتدوار نايل أقليم لحل عادات ونباري درجة دعقبا ديب أجيال إقل تعدل تنسى لحل مبادراتو التمناسبة لجنة لسرقل التوراتات قيمام قب ديب تحل التمت وقد لا تودي وراتات ديب لصدر أي وأفكار قدما مدير عام قسم عادات وريادة السيد إدريس صالح أقليم قاش بركة ديب رأس رحبو بزح عادات ورس عادات رقيق ونبار مجتمع الحق فصبتو مقدرة مهنت لاينا دي بحفظ ووسقوت لشاق انفار قلت الترد منا حسر عبي للتهيبكم سلط شرحا دي بدنقو بمشاركة اللي لا شبه دروس ومحاضرات دور وقول صبتو بطوق على تقل تقدم دي بندت حسبو اتوقت حفظ ووسقوت للترم حاقز آلات حسر قلت هيبو تفانو ديب أقليم مقب أيودين لتحابرة ديب إيوة منفعته ديب عافية لركز محاضرات ديب يوم 8 أكتوبر ديب مقباي مكتب نايلة محبر وطن شباب ودرسة تهيبا تفاصيل نايلة الخبر منصور عثمان قلت قدم مقلناتو
1: لمحاضرات كفال نايلة أمرو فهم مجتمع ديب حزوت أيودين هقل من آدم وحيوانات اندت وقلان بمحقز أيودين لجر حمامة تقرى أبوت لقب جهدتهم ديب وزارة تجارة وصناعة مدير عام قسم عمار صناعة السيد تاردسي والدي يوهانس جيوا ديب قروبنا لهلا عدد في الشاي أكل حدق القبال سدي أيودين وسكا ديب منقبه مشاكل برادة عقل نظام أسرار مشاكل حلقم نظام أفريوت وعدد موت أجنيت ديب أنقصوت دور عبيكم سلبو أفهما لحيسة والغلة قبي دي مجتمع من قروب وإبركيس لركب بجيوة أيودين حابرو تكمتو هند شرحا إرتريا بسبب حدين أيودين لجر حمامات قل بديت سنة 1909 اتفاقكم وديت من سنة 1904 سنة 1959 أيودين لتحابر دي بجيوة أفعل دي بكلمة قلو عالكم أنبتا بتوسا كبرها دي بوزارة عافية بعل مقدرة نبرة سيستر أملس تحقو سبترتا سنة 1989 حد الساعة وسمان متايت باتح العلا متنفعوت أيودين لتحابرة دي بجيوة سنة 2010 دي بسمانة وسس متايت كم نقصة هند حبرت أيودين دي بجيوة دمانة تقل ركب حتى دول كم أنبتا ابتلولي وابقبين الزم لقب ورات من يقب ابحدين أيودين لمت حمامات نقصة عند بيلنا أزيم راتع كم إيكونا برهت مشاركة بجهتهم دي مجتمع قد هي دي بإمات تلولي أتفازع تقلق با دي بمفرية وممغرحة جيوة متابعة وجيبة قل تقبا كمسالهما بقعي أيودين دي بجيوة لتراقب آلة قلتها لتفانو اللي لشبه محاضرات التا حلفة سامن قل أنفار كونفدرالية شقالة كم تهيبة لتأمر
0: فرع محبر وطن مدرسين إرتريا أقليم عنصبة ومكتب تعليم مديرية عتكاليزان عند تعاونوا لنظموا دروس دي بيوم 3-4 أكتوبر قلزيا سوسا مدرس تهيبا لشافك وصافي شقل قل الشقل تهيبا دروس دي بإدارة ومالية عفش وراتات زبي وقبي زبطة وسايق لركز

خمسة العلا مسؤول مؤسسات تعليم مديرية عتة كليزان أستاذ سرافئيل كفلة قرقيس حبران مسؤول فرع محبر مدرسين عقليم عن سبا أستاذ كبروم قبرز قبترتو درس على أرقو حصر حقول حمادة دي بامد وقت دروس بتوسا كمسا لتنا تزمى حبران مكتب عمل ومنقفة اجتماعية دي مديرية السني من 7 دار الدوايح قلت ليلة سلسمت وحمسة عائلة سدايت كار ودا مسؤول مكتب السيد مكيل قبر السلاسك لإرينا دي بهبايا حبري لبرنامج طلالاي نايلة دي بسنة 2004 معاونة قيادة متابعة حدود قبلة مفقار صحاي قل حمس متعائلة حقوزات لا قبل كنا لتمثل سدايت كمسل تحقول شرحة اللي بكت لركبه ودي منابرتهم تغيير اقلهم توكم سلس او وقم حبا لسادايت لقبه تقلهم جهات بجهاتهم شعب وحكومة ودو اقلهم لاهل لو سادايت ومع رعاية ببان دحمدو ايما تقتصاد اند اقدو منابرتهم اقل لأسنو كمسل قدم شرحو امبل اللي مكتب وزارة عمل ومنقفة اجتماعية دي بديرية امن حيلي اقل زياد سامانيا درس حقوزام سادايت آلات مهروضان وكيل لمكتب شاب هبت مريم فقادو دي بهبايا حبري لسنة بجديدة قل أدرس لها قدر آلات مهرو دي بعصر سلس مدرسة قل درسو درسة كمزلت هيا باشر حام بجهد بعدة دي بكرن فرم إستي عائلة السيد تادلا أصفها من سلس إدارة دوايح لطليلة عصر عائلة شهادة قلن قل كل منن كاكل ألف نقفة سدايد هبا دي مدينة حيكوتات يوم 8 أكتوبر تروضت بجرانة دي بعفش دمار كمسل جريت وكيل إيرين حبرا لأسك الله سبب لي تأمرانت من ساعة حمس حق وأزهر عند أنبتا مدى الساعة كمسل تنها بسبب اللي هي 4 فصل مثل عفشو كمسل دمرا قائد مركز بوليس حيكوتا سرقن تبين الرسوم شرحا لندحان مراقبت قلتي وحدة أقصنوت إساد مجتمع أنفار بوليس وديش لو دوا مشاركة وكل حق ولحمدا مجتمع كنا لا تمثل بقوت منا سبب بارات اقل الجمال تحسبا اتقابت الا سنة قونا بعامت سسمت وعسرة الف نقفة للتواقم مار ناي عفش دمار لا أجريا سبع بقوت نتكم سلجريا تقارير بوليس هيكوتا أبرهام كحيسا محيسات ما تقبلت ناس كلا لك قدمناه كأكبر قبط عطا كل ما تعديت يد أكبر كارج كنت عديتو من أكبر كارج روسيا وإيران ديب انبوتت نايل حلفت ناسنة لوداه عام استراتيجية اتفاق مصدى داي في قريد كمسل ركبت منو حبريا ميرحات نايلك للا دولة مال 8 أكتوبر دي بتركمينستان دي باود وهدق مبادلة تجارة دولهم دي بحلف السنة بزياد أسرع ميتايد كمسلت وقع على الشرحو انبالي للوراتات تجارة دي بحلف 8 ورح ما تقدم كمسلار آمات أمرو رئيس فلاديمير بوتين ورئيس مسعود بازكشيان دي باود وهدق الاقتصاد ليت عندي قبي ديب أمن ومجالات بعد لا تبازها اتفاق كمسل أولوياته للسرقة كمسل حلا فهمو إنبال اللي روسيا حرب إيران بسلام إقل أكتم دورة كمسل ودي رئيس بوتين حبرا لحرب منطقة مقباي مفقار زحاي ليت عندي قبي بدرجة الدينا عندي يترف مام حاقز قال كمسل حلا لحبرا رئيس بوتين أمريكا وإيران بهدق حل إقل الركب جهداً إقل ليدايا تحسبا زامبيا دي مجال عافية لو إل سدايت مالية أمريكا قلت تكبت كمسل اتفاقات شرحات أمريكا لسدايت مثل زامبيا دي بتعدين لركز اتفاق إقل تيدا لسدي وإتمد هذا الحبر عافية لا تقدر كمسل تحق ولا شرحات حكومة زامبيا كبتتا كمسلي على للذكر منات أمريكا لا طلبات بعد كمسل أزمة منو لحبرت حكومة زامبيا لا حتى نقطة 5 بليون دولار سدايت كمسل تتكبطت إمرت هليت
زامبيا مثل ستاي الشعب لا إيل تصابت دي بتعدين لا ركز هدك مثل أمريكا قلتي دك مثل تو محبرات قدم لازم زيمبابوي كينيا وغانا بدرجات وطن للتري حبر عافية تقل ركبات علبات لعلى ديبو ستاي تقل شعب كمثل إيد كبتاياهو تقارير لأفهم فرنسا دي بعد قاطعت أوروبا جاري لها حاجز بترول إقل رهي من استراتيجياي مخزن 10 مليون برميل إقل تأفقر كم سلطة عمرات لمصدر كفال نايلة دول أوروبا إقل لوزعه أمات لعليها زياد 100 مليون برميل كم سلطو رئيس إيمانويل ماكرون شرحام اللي مدة سلس وريح إقل التلالي كم سلطو لتحبر الحلة وراتات دي بقى الرجال الحلا محجز أو البترول إقلش لا تهون نور أتهدو كم سل قدر لتجيمم رئيسة مفوضية أوروبا أورسالا فوندرلاين شاف قدمات أقعد ليك أي قب أمن قبي دول أوروبا يمسكوبة إقل تجردي بن كم سل قدر دي بحال فيام علوتات قروب حزر تعلات رئيس دونالد ترامب هي لا دول من كزون بترولان دي بعد كاتات يكره من قبي دولته أسك أوروبا لا تودي على ورات تصدير نافتا كم سلت أبات الرحبرة دول اتحاد أوروبا اي مسكوبة منطقة مفقار هاي وحرب يوكرين لأجري دي بن محاقز داكات اتمشاكل كبود كوريا كم سلها لتقارير لحبر كحيسا محيسات ما تقبلتنا أخبار إن دات ممنا أجل نسارح أرس أخبار أجل نتقم التعليم عن صباح رستوف برنامج نيش ومك سبايت قرهد بتوقع على تقلش أو ديبو أتوقع تقدمها التعليم قاش بركات وراتات حفظ ووسقور ورس عادات رقيق لركز محاضرات هيبا تاكلي مقب محاضرات أيودين لتحابرة ديبو كيوا لتهيب حلا روسيا وإيران لوديه عام استراتيجية اتفاق مصداداي دور سرمي قدم كمسل حلا تحابرة زامبيا دي مجال عافية لو السدايد من أمريكا قلت تكبت كم سل اتفاقات شرحات وفرنسا من استراتيجياي مخزن 10 مليون برميل قلت أفكر ستات كم سل با أتمرت كاقد محيسام وحيسات ما تقبلتنا أخبار لساعتي بلات ممام لنا لترفع وقت هي كل برنامج قلت

مرحبا بكم برنامج قلب دحن تابع لهليكم حيسام وحيسات. نايم أرسنا تأثير متجارة مصنعة ديب عافية ود أدام لخصصته قاشينا من أقليم قبلة بحر كياح باتع دارس أدوية حامد إدريس حامدتو كأبسميتكم من باتع ديب اللاندماز أمسلنا قل أمس من سامحة أقلنا حمد دنفته اللي برنامج

0: قلت عوض لسادة ومسلنا محبر برمشين أرتريما بلا مناسبة الله حمدينا تبتحم حيسام وحيسات ما عند أتصلكم قلت شاركو سأياتنا عبايتا كمسلنا مسير حمد سنايد عن متأك
1: سنايد عن صنحكم
0: شكرا دي بلا عند متأك لنفع قل شعبلة بلا علم قلتها بطلع من حدارك قل حمدك نايوم أرسنا كما قلو تابع لك تأثير متجارة مصناعة دي بعافية لخصصته متجارة ملأم بلو بعامة ناي صناعة لكبا و إي ناي صناعة صوت ملكم كم تميتو متجارة
1: زميتو ومتجارة من دمبلنا لناي كوسموتيكس طبعا زي ديب كوسموتيكس من صراحة زي حاليا لتأثيرات لنا مثل اللي كوسموتيكس من دلينا قليو تأثير طبعا اللي بديهو لا لكن قليو أدوية لتحوسة ديو تأثير مرة لما إذا حنا قمت هاقد نحزي لنا ميت اللي لا تأثير لما تصير هلا معنا إذا اللي منا تأثير لما تصعو كيميكال أمي أدوية لتحوسة ديو عدم العلم هي دام للاستخدم هلا وتأثيرات ومشاكل معناها دي بقربتنا لما تصير هلا اللي هي معناها أدوية وتأثير لما تسعى عينة كيميكالات نودة وديو دي بشريك لما تسأل الله كاللي كون لودينا قل صراحة قل نبطار اللي تقلنا من اللي التأثيرات لما تسعو عينة كيميكالات إذا لهم كيميكالات لهم هي لتفنات عينة برانديتات لتفنات عينة أدوية دي بكبدنا كوسموتيكس نبيلو كوسموتيكس عالمين ما دامت جوست ودحنت مشاكلات يلبون لتبهل لكن أدوية تحوسة دي ما تثبت الله نحن قلنا حافظ ولا مجتمع ما قل فهمو قل أمرو اللي تقلوته زي منا لمعنى تأثيرات لما تصير هلو عينة كوسموتيكس طبعا دي بقول لي لهلو لا تفنت عينات اللي معناها أيوة زي منا لتأثير لما تصير هلو حاليا دي باع عداقة هلو رينادي لا تفنت عينات اللي هم أسطول الدراجس بتحوصوا ديهم كان هرمون الدراجس بتحولوا ديهم مثل هرمون العينة اللي تصابطوا هلو مثل هرمون العينة اللي تصابطوا عينة أدوية مرة يوم تأثير لما تصير قدروا ولهم أسطول أسترويد دراجس نعرفهم مراتهم تأثير لما تصعوا إذا لهم أسترويد دراجس الذي بعد عقل هلا عينات مالت والحاليا هلا نرئي لنا لهم كرا بيتا ميتاسون هيدروكورسون كرا تيرونيترويد هيدروكيني لو تبال عينة دوية نحوسوا ديهم زي ما تصعوا لو تقول لهم يقل حساسية وكل كيحين نفر حقهم صراحة كرمادة وقلة تأثيرات حقه حاصل أقوله بحكم الناتو اللي تهيب اللي هي دي بكبت كوسموتيكس نقالت هي بالله اللي حانت فارماسي او يفيزيشان قلت هي للتقبأتو زي ما دامت إلا حانت فيزيشان لتهي بسبتي اللاني لقدام بكيفيته بتمام كيفية نسئي اللاني كيمكن داريشن بديبو بلتناسا من حين قل وقت قلتناسا بديبو واسوك مدولة اللتناسا وكفوت لنتناسا إذا بحكيم لقبته كالي حكيم دأزوزيو تقلت هي بله اللي تقلوه لكن إذا رأينا من قبل لكن إذا حاليا دي بعد عقاتات لله لدام أدويتكم اللي ديو علم لبوني أدويتكم لتحوز دي بالله ومشاكلاتكم سلمتسي كتم النبيلة وديهو حاجة حتى يمكن السمامعة توديو إلا حينة لا السمامعة تنتبه لها لبعدات ما توديو إذا من جاي مشاكل وتأثيرات لمتسي لتأثيرات لمتسي لأن من دهلينا مهلا صراحة كم كحين لمسل احيانا دي بقاس قل لقبالي قدر لقربت اي حاجة بي امي لقربت ناين من عقم ولا على الكفف وكحين حكاك الحكاك قدر مشاكل عبو كمان ديو قل لمتسي قدر بالتأثيرات لمتسي ديبا نقدر زي اللي سبت قبا بعلم قلي دياهو وميتو إلا أدوية الحووس ديو معينته قن حافظ من اللي بديبنا وميتو سيف لقبا قن أمره لقناتو
0: هذا دي بلا تفاصيل قناتيت يكون لكن كله لما تقارم لا لتبهلا يعني أكويتو أو دير رايتو قني بل يمكن ينقدر كنفعت بتقى من قبل منفعته ومدرته كفوق قلنا اتمزازر ننقدر
1: إذا اختروا أشياء طبيعية اللي من أقل لك بالك عدر معناها إذا أشياء طبيعية من دلين أقل لك أربعتنا يمكن إذا يمكن كرم عار وبيت وقال لك بهلا إذا اللي كرم عار وبيت ودي بيت كارتها من كارة صبر كارة هرود إلا أشياء بزح الله صراحة كيميكالات صراحة إلا أشياء اللي دي بقول الله في كيميكالات لتغذية أقل لها سيلات لنا قربت لنا وقل لك قربتنا لساعده معناها نفعه لقدر لكن لتأسيل لما تسلم بالليلة اللي سوبر وايتين البول من عقم ورا حتى مرة تشينج لما تسيل الكيميكالات كل مرة تي كيميكال أجرجروم نسني يكون وأدوية مع دامت كيميكال تجرجروم نسني يكون وبوت حنت فارماسو حنت حكمنا بهلا لو جرجروم

0: ናስ ንገበ ኣይ ነፈር ኣካል ወዘባ ወይ ነፈር ከም ዱካን ከም መልእሻ ብዕድ ዝዛበየ ኣለና ወዛቢናዊ ግልሚት ሓንካ ንፈልኦ ምሩ ወለተ የብላ መሻክሎ ተእሲራ ሰበት ንመፅእ እዚሊ ኣሽያ ላጠቢዒ ህላ ተስተክድሙ ላትቃድር ብልዕልም ላኪን ኣሽያ ላጠቢዒቱ እንደበላውካ ለወዱ ዲቡ ፍሪቱ ከሚካ ኣሎቡኒ ካረፔራ ፊኖ ገለ ሓቆል ሓውሰ ዲቡ ገብኦ ፊ ባዕድል ከሊማና ሰላጣን ገለ ሕማማት ክቡድ ግለምፅ ላቀድር ሓቆል ሓውሰ ዲቡ ገብኡ እንታይ ክል ማዕና ግተኣምሩ ንኣማርካ ግቲ ደዩ ትልህላ ግልካ እንደይ ተኣምር ሓቆል ድካ ላኪን ብዙሕ መሻክል ግልሕሰልካ ቃድር
1: እዘ ክማሎ ትብል ፀንሐካ ጠቢዒ ዲብ ነትናፋዕ ቦቱ ጠቢዒቱ በህለት ምን ዲብ ክልቀት ላህላ ናይ ስናዓትመ ዲብ እንተሂ ብዙሕ ልኢ ደርርማ እግላለ ቀድር ወመረ መደረት ዓባይ ለብእቱ እግላለ ቀድር ከዘባ መቂሒ ንእንበት መሰለን ለን መብዛሕን ኣዋልተን ለትናፋዕ ቦ ግለ ቂሓ ካእሊ መቂሐሊ ምህቱ ከፎት ለወደ ምተእሲር ዲባ ዓፍት ምን ረእስካ እንዳእንበት ከስገርከ ኩሉ መደረት ክምሰልብእቱ ትለልትኣማ ካእሊ መቂሒ ለልትበሃል ሚቱ ለፅባጡ ግልሚቱ ዴራይቱ ምብለለለ
0: ግልሚ ዴራ ኢሉ ንብርለ ናቆል ሓልየ ለማፀላ ምስላ ቴክኖሎጂ ድብሓት ኣካ ዲብጋፅ ወገደ ለገቢእ ይኮኒ ብዲር ዳ ምጋፅ ፈቃድ ገብሎ መስሉ ዓላ እዚ ቦድ ማፅዕ ቦድ ማዕና ዲብ ኩሉ ጎረብካ ለገቢእ ኣካን ይተረፍ ነትል ጎረብ ከለ ትወዲዩ እቶም ኩማ ኢሉ ናይ ጎረብ ንዝበሎ ፋልያሙቶም መገለዩ ናይ ጋፅ ንዝበለውቱ ለፈልዉ እዚ እለን ሸረይ ክለን ግእሊ ለማፅዓዊ እንደለያ ውእሊ ኬሚካላት እሊ መፅእ እንደህላ ብዙሕ ሰራሓተን ለመደረት ብድዩ ንብርለና እሊ ሓቲ መረት ተቂሉ ለመፅእ ሓቲ መረት ለነፈር ሓቆ ደካሁ ሩብሳዓት ሓቲ መረት ንፈር ፃዕደ ወ እለ ግልሚ ፃዕደ ወደላ ንሜላን ልቡል ናናይ ቀርባትና ዲባ ሜላኒ ለፀራሕትን ልፅልም ላሃይባና ወላ ሃይባና እግን እሊ ማዕለቀት መወድዩ ከምሰለ ሻቀት ዝወዱ ውቶም ክለት ዓይነት ሜላኒ ትላ እል ጠቢዐት ምን ክልቃት ማዕና ምን ኬሚካላት ለዳፍዕግና እይ ኬሚካል መፅሓይ ለመፅእ ወይ መደረት ዲባ ቀርባትና ግባ ለካፍሕቱ እዚ እሊ ኬሚካል ውልኦ ድቤት ዝሓቋስ ተክደምና እግላ ቀርባትና መራ ሰራሕትን ላትራቀቕ የግል ማዕና ይቀድርኒ ከእይሽ ዶን መፅእ ግላፅሓይ ግተስተሕምላ ይትቀድርኒ ህሩ ግተስተሕምል ትቀድርኒ ግሉፊ ባዕደል ኬሚካል በርኒ ካል ኣልኮል ወገ ብዙሕ ተሓወሶ ድ ኢንግሪንት ምተምሕውሳብሎ ግተምር ትቀድርኒ ነድ ግልሕሰሊ ክቀድር ምእሊ ላዓበ መደረት ርኢና ምንገቢ ሓቆ ድውት ለዲቡ ለድውት ሓቆ እባቀርባትና ምገቢ ዲበደም ትለባፅሕ ዲበደም ሓቆ ባስሓ መናደም ኩሉ ደም የዲ ኩሉ ግሮብናት ለገይስ ሓንገና ግለብፃሕ ቀድር ካሊእ ከላዊ ግለብፃሕ ቀድር ሸምቡእ ግለብፃሕ ቀድር ኩሉ ማዕና ኩሉ ኣየ ዲባ ገሮም ንህሌት ግለብፃሕ ቀድር ህል ዲብ ከላዊ ምድረር ግለምፀ ቀድር ማዕል ወቀት ወላ ሓልየን የመፀትካ ሰኖታት ሓቋስ ተክደምካው ድረር ግለምፀካት ምስእሉ ኩሉ ላዕበ ድረር እየ ማዕና ምስርካር ስኖጂ ዝፃበጡ ፊ ባዕድል ከሚካላት ኣለው ሰራሕትን እቡዛር ሳሓል ዓለምያ ኣብሩብ ለገበው ካረፓራፊን ለፍሮራይድ ፊ ባዕደል ኬሚካላት ላ ይተስተክድሙን ይተስተክድሙን ለትበሃላ ፊ ባዕደል እድውዮ ኣላ እዚ ግን ሚድ ለደረር መፅእ ላሓቆብየና ጠቢዒ ይኮን እድውዮ ሰበት ብትውት ለደረር ልመፃንላ ወደረር ዋቅዕ ንርኢ ኣለና ብዙሓት ላ ሰራሕትን ክን መሻክላት ሰራሕትን ናይ ቀበት ሰራሕት ዝሓስል ግለን እሚቱ እድውት ዝሓውሰት ይብላ ወኣክተር ወቀት እያ ላተክሊጣት ላተክሊጣት እንተ ብዕልም ሓቆቁ ላክቆጡ ኢለካ ንሙህ ሚት ልሰማማዕ ፊ ባዕደል ኬሚካል ዝለሰማምዑ ይቃድር ኣለው ወለሰማምዑ ኣለው ተሓወስ ንደልየት እዮም ከለን ክለ ኢንግሪደንት እንተተሓወሰን ለያ ክለ ዓይነት ይልሰማምዓ ጋያገይ ካልእ ሪኣክሽን ዲባ ቀርባት ክላምፃ ቀድር ወደረር ላምፃ ቀድር የምክን ግልሓተ ሓቁና ሰበያ ግልሓተ ንሰይት ግልና ሰበ ይቀድርኒ እዚ እሊ ሰበት ጋ እሊ ደረር ለብዲቡ ኬሚካል እንዳኣማርና ወማዕርፈት ክልግባ ብዲቡ ወትም እንድበየና ሕል ግነስተክድም ሓቆ ሓዘየን ሀየ ሓቆቤና እወል ግንጀርቡ ብዲብና ሓቆ ማዳመት ንተስተክድም እሊ ሱፐር ዋይቲን ዝብሉ ልሒሳቱ ላኪን ግተስተክድም ሓደካ ኣወል ቸክ ወድዩ ኣወል ነፈር ልእምር ኣእምር ነፈር ግትስእል ብዲብካ ካሊእ ሓንቲ ዝንካ ብእደካ ግትጀርቡ ብዲብካ ምን 24 ኣስቅ 40 ወ8 ሰዓት እትል ወቀት ሊ እይ ሪኣክሽን ከም ሕከቱ ኣካን ቀያሕ ገአት በርኒን ከም ነድ መስል ገለ ሓቆ ኣሻ ርኤካ ኣካ እሊ ግትጠርምኑ ብዲብካ ፈትኑ እዋል ሓቆ ሓቆ ሰማምዒካ ላኪን ግተስተክድም ቀድር ولكن حق تستخدمها ليك لازم انا اقول استخدم دي بحق بيلك حتى بالعلم قلت دي بديبك كالي ما كلاك الناس حاجه تستخدم بيبك دي بس حاجه تفجر لبكاني قال اي شيء باك سات لك بقلك الرياكشن دي قاعد من دي اسكن ند قاعد ما تقرب لبكاني بس حل الاشياء صراحه قلت دي الفيديو كل الكيميكالات لح واستخدمك استخدم حق حزيك
1: لازم اودي حق طبعا
0: لازم اودي حق تبي في بعض اشياء لا معناها كله بتمالو اللي بديبك سامبلوك مكالاك لا حاجه لا تحذيكاتو بروس صراحه قاليتو سامبلوك لبون لا سام بروتكشن يو بروتكشن لا سامبلوك سان سكرين لا اشياء اللي معناها تستخدم
1: صحيح لا كرر صحيح لا كرر منك
0: قلت استخدم اللي هذاك
1: تمام ل ديب اجنيت او ديب قبل هلا جنا تاثيركم سلبتو لتشرح كم سلهما لا تطب قلت ديكم علبا كاديب الا شويه ابره كتاب لنا نمنا نفسا عند حلفه ديب ولا دامه سبت تاثير ود لها
0: زميتو كم اغلبنا اي سيت حتى ديب حكم منها مسات من قبي اي دواء يكون لتهيب ديب حكم منها حق مسات اي دواء يكون لتهيب زي يمكن كل ادويه هي قال السيت عمسات وقال السيت تطبق سيف يكون اذا ما دامت الا قبت اي سيت معناها حتى تهيب بند ليك اي دواء سيت عمسات ما لا طبيت تسال بحكم منها إذا الأدوية حق الحوس دي بالله، الأدوية اللي ودوه له، كفقنا مرأة استرويد دراجس بالعنا، منهم منا أدوية معناها اللي ديو اللي تحوس اللي حاليا دي ماركت نريل لنا. إذا الأدوية اللي الدم بعد صحن بالينا، الدم من دواء ده كله جروب بعد صحن له. إذا قال لي أسيد كم دي بجروب حق أربعة وديت له دم حق بعد صحن له منا مقل ديته اللي جنا قلت بيوته. اللي دواء اللي حق ولا جنا طبيعي دي بجنات أسير قلم ساعته. كالي اللي دواء اللي دي بالجنا لنقوش لهلا معناها ود لجنين لدي با درس أم للا دي بو كمان ابدا من دوالا قل بصحوه تأثير قل لهم دي بو قدر أزو لهم كلهم لهم لهم لا كوسموتيكس معناها لهم سوبر وايتين فاست أكشن قل لهم بدي بهم ودوية حواس اللي بدي بهم سيت عمسات وسيت طبي أخير قد تقرب بقى لباني وباك اللي قد تشأق على باني إلا أشياء طبيعي اللي قبا إلا أشياء كيميكالات قل باكو معناها قل نفسك تضطر بدي بقى لون دي با جنينة مدرات قل لهم سألها تطبيلها اللي ودي با ترس على هلا دي بو تأثير جيل مصع
1: وقلت ما استحسب له ليت ما
0: هذا دي با انفيرتيليتي كما ايوه امبلا لعنا هرمونال دراجز اللي هرمونال مثل سرعتنا مفري اندوكراين بلو بزح هرمونال دراجز لهلا وحاليا قالوا دي بعدنا هلا وقالوا من كارج لما لفنات عينه ادويه الله الهرمونال دراجز تاثير دي با سرعتنا مفري كمان ناي ان سيد درج لمس قدر لانه اللي دي بقربت لقب الله في بعد ادويه الله دي بقربت كان ودي كاوتو الاته دي بقربت حق ودينه بقربت نواده دي بدم تلمسي ومن دم دي بكل دي بقربنا كله اللي يس قدر اذا ما دامت الا هالليل إلا تراحة قل له هرمونال نات تأثير قل لمس قدر قل الزناب القدر حتى كمان دبا لدوريتنا تأثير قل لمس قدر معناها مشاكل لمس قدر زي اللي سبت قبا أو هرمونال دراجس هلا دي ما له هلا دي تاج الطفلية حق يتقدرني من تجتنبه لحساته
1: ما لما سل درر تزب عامت درر ود درر ود بلا لين أي كفالنا يقرب لما درت ما تصاب كفان قبل
0: ذي كفال لجرومنا لا عبيت أورجان معنا دي بجرومنا لا عربتها عربتنا ذي أخطر لدرر لما تصير حاليا لنريه بعنا لنريه لينا درر كلنا نريه لينا دي بقاس لما تصير ودي بجروم بعد كل معناها نريه لينا قليو كمان دي بقاس فقط اللي قبل دي بجوه تجربنا لما تأثيرات الله لازم نريه لين قدرته لأن لدم حقه بعد صح الله كك نأكلونا كلها شنبنا كلها ما حصل قلنا لا بزح مشاكلات حصل قلنا ميت لمشاكلين من التلوقت لزل لناو لأنه يمكن اللي الكريمات لما العل شمت لله تقول له بقدر قلمي دي كربت حقورينا كل مرة حقوا دياهو تأثير كم أكان سلايم عبي فسقا عبي بانا بقط نتعابة دي بان اللي قبي حتى أكان يمكن تسلم حتى كيح قبي معناها الرؤية اللي ناتو اللي ريدنس معناها راش كم الحكي كان
1: تنسلي
0: كان لقربت قلمو ستختلف لعرفت لقربت لنا بشر تختلف قليها مرة زيت بو زي مرة زيت بو زيت لبو اللي حق وديك هدي بو زيت لبو معناه كريم أم يلوشن أم جل وديك هدي وجاي سن وبعنت القادد لأكي لأنه زيت حق وقبت لقربت زيت لي لو بعين من تقدر تستخدمه لقلك وحقه صراحة مرة نقصت قد جيل لقربت زيت ولا تحذية اللي معناه زيت لبو كوس ليتو أزي دي بك ودين ده كمان ليفليت اللي تبقى خبض ورقات اللي تبقى تقرأ لك الكل كله أنا مخمل بالله يمكن كارو الدين ده اللي كديب عنك حق وديك ديب كنافر وديب آنف اللي هي مدرات الله لأن من الأشياء اللي تتحافظ ديوك من أنتاتك

0: مع الوقت تأثير جيم صعكة كإلا يمكن لقربات كم يتقلي وقربات يحبت قل استحمل قدرني من وديت يتوالي صراحة تأثير ما تصعن إذا لقربات كم يتعامرت سنيتو قربات كان أمريكا والناس بكا بعلم وديك ومن جاي لحي يسحاو قل إيدا بيه الكبر
1: أكل إيه لموت من دي بأرتريا دراسة قابت الليت من قبل أكل إيه قدامتو لتنفع بو ولا ترى مشاكل هلا من قبل
0: أيوة تمام دي بإريتريا زي دراسة في 2000 كل 1000 أسرة وحتى ديبا دراسة ودو علو دراسة إتلا دراسة إلا دي بكل معناها دي بأسمرات لقبت دي بازوا بعدي اللي ودان دي بأسمرات من دراسة لا لودوا بزح لا صراحة مئة وكم سين عين تلقبة كوسمتيكس دي بسوق لله بط دراسة لودوا أكثر من 700 سيد لقبة كمان دي بلسة تفايا معناها اللي من اللي قبل على زيت له درات اللي مودو اكل يوتيوب دي حكي من مسعو امي من نفر امر لو ديال هلا دور رأى ولا من سوق للزابه هو 86 من مئة دار قريب ال 90 صراحه من سوق للزابه تصل حياة منا لا كل من مئة فقط بعلم قليل هو امي عند امريا بحكي من ده تزقلن وعند امريا هو ديال اصل حياة اكثر من قبه فلانه حقو حتى من اللي تودي وديو 74 من 100 صراحة منا مليات نواديات قليني مثلا حتى يبا وقت عابير أجلس من بلوت وقت صراحة وقت يبا عمر المراهقة مليات من ودي واللي قل ده سب ده قليني لقيحان معناها كم الدام لسحبه قل هداية وقل اللي نبيل لوادياهو لكن لا طبيعي تول اللي ودي انت لقربت لطبيعة من الحيس الأول كانت لما صنعتي لودو دي بنسر لودو معناه قليل 43 من مئة معناها منا يقول لي ديها والحسبة ولا عليها عكس صنحة بصير قليل بصير قربة للسماء معني تأثيرات لما تسجل صنحة منا قليل هي بمرة تهاجم 60 و4 من متر من قبي إلا نزل بسحة لوادياه العلياته هسه 4 من متر معناها مرة لا استخدمه 4 وسس وسس 4 أكثر لا استخدمه أنا سرينا من جدت اللي ما صنعت دراسة حاليا دي بإريتريا لقبعته كالي دي بدراسة لرخبو في كيميكالات كراميركوري أنا حواس صنعة هيدروكلين إذا ميركوري دي با جنين والتأسين سلا طابه تأسيل لما تسكم زل الله أنا لا تأمراته كالي أمبلو بيتا ميتاسون وهيدروكورتيسون دوم أسترويد دراجس حواس صنعة في بعض العينات كمان دي بين لصنعة كرانيزا يما كلن كلن انا لا استخدم لو عينه كريم ناقص قليل كم سئل صن حبيبا قليل بل الا ما لك الا نكروتروب لو مسترويد دراج كربيتا ميتاسون كمان ديبو كم الزبون ندلو معناها كم هلو ديبا ادويه كم هلو دي قليل تامره الا كرا جولد سكين لا فناس في قليل موس في حالي كل معناها كله راى الا سبنتتو نو سر ايد ديبو معناها لا من ما صنعت اللي ودوتو كأتلي بزح صراحة مو كم سهلة كمان حتى نحنا كمان بزح كن اللي يتوقعوا على الأشياء كم هلا تأثيرات بزح كم ما تسألة فهما كشعب معناه توعيت قل ركب وقل أمر وبأمر قل يدي وتأثيرات كن كم بديبو قل بقى اللي ودم معه
1: عادك الدم ده زابل تنفع بالهلات اللي بعمل لا ترى بهلات دي بارترى
0: أيوة زي اللي قدام بعمل من كما اللي بينا وكله من مئتين لقل لا إلا وادياه بعلم لوادياه لبعدات كلا من ناس وقت من بيلا لاستخدمه ملياتها سبت وديت ودي أنا في ملياتها حق وديت ودي وقليني ينبال هدف لوادياه ولا صنحة كمان بصحات على زي اللي دي بأسمر اللقبات ودي بزوباتات اللي بعدر إنا من قبيها صراحة من اللي الأكا قلت صنحكم سورتو من اللي الأكا قلت صنحته تبل توقع لأن العلم وأخطر وقت أسمره ولا زواب عدري كم قبي دي بزوال عدي صراحة تأثير لبزح كم قدر من الأول عن
1: تمام بعد هاي ما حليت عندي قبة قلت أجزاف كان أفرك اللعبة كم سال أنت بهلا ل لتناسى ما كم سال هلا نسمع كديب الله ما علم بك ما حبر قتها بقد
0: إلا زي اللي زي فكم كار إبر وقل لما تسي زي دي بنت هاجع عنا نورمال كوسموتيك لقبات بل عنا إلا الأدوية اللي داركتر أدوية تو عنا كم سأل حاو قبو أسترويد دراجس توم قني بلو بلن قدر لون اللي هرمون تو ودي با جروز ناينا ودي با عبيت ناينا توسك لله الأدوية اللي ما دامت

0: الشعب نستخدمه دي بيتنا معناه نوصلنا نستخدمه نستخدمنا مدرت تمصدي بن حقوليت الحايت فلان كنت مصليت نبينا ابوته دول نفر عمل كيبل ابوني معناها ندقيسه قال لي قال لي ده لكن اللي مدرر لي صراحه انتحق لوزاره الصحه بصحه قول وزاره الصحه من تاثيركم بدي بحوسات قبديبو المشاكل تمصليت لكن تاثير تمصليت نبيلا قلت معنا قدر زميته اللي كلنا دوله مسلت اكب اللي كله سك الشباب صح تقدر بوزاره الصحه العالميه عالميا دي باي دوله تمدرر مسله ومعينه تدرر تمصليت قلت امر قدر
1: اذا قلت حبرك كم من قبل لكن لا قبي كفوتر
0: لا قبي لقرب التكال حكمنا باكل هليت لقرب معناها اي كان دي بالك لا لقرب حكمنا باكل لا دي بن مصحك الحياة فلان كنت در متعدي بيت بل زهتهم نايرحوم كارد بدي بهم حقريم قبا ازي فيجي موبايل ما صلى من سنه الله فيجي دي مدينه حوا قبا دي بكرا اسمرا باص تمدن حوا قبا نورمال دي موبايل تا كان نوس ولا دي بس سوق حقول لك لعينه الله نسجلها سند النبيلاك تبصحهم قدر اسمرا تبصح ولا انت ريت كيلو بايت ثلاث حزيه تبصح تقدر انت اكان لهلك ولا قلق تكبا دي موبايلك بل انت ريت كتبا حق دي بقى كان انت ريت مطاك سند بيلكم جاي انسر اوفيس بصحهم زمن بعضكم سرندو دي كتي تقدر قال ارد انت ريت ليلبو انت ريت ما حق علاك ارد كدن دي بحق لك لا قرب حق من حق ابصوا دي بو كارد لا مسلم بلوك لا كوري قلت لك كارد اللي مودو لسميت نايا نايا حاجه لتلمصت ومدرره تلمصت ومري اكشن تلحصله وميت ولا شركه لك كتبت ميته وكل كتب كل معناه العنوان نايكا اللي الحزيني انا حق سميتك حزيني كان بل سميتك لمشاكلت لعينت ولا مدرت لامصعتها ثلاث حزي حواهته مي لعينت لكن مدرت مصليت من كله ريبورت لجبي معينتها اذا ما عينتها مدرت لامصدي فقال ريبورت حق ديكا وكل قدام حقه 50 60 اسمه 1000 حق مدرت بس حياه الا معناها ريبورت جبا وباهن انتم الا عينت لا كل مدرت تمصليت قال امر قدره
1: تلفون منك بس هلا
2: اهلا
1: مرحبا
2: دكتور حامد بالاستاذ بديكم
1: سن سمعك هلا
2: اخي حامد من كرم
0: من كرم
1: مرحبا اتلالا خير
0: اتلالا خير سمعك لينا
2: اللي سبب مهدا
0: ها
2: اللي نايمادا
0: نايمادا سبب ها
2: كريم جايس جراند بيلاو كان ديب اكان كريمات ما تنفع كريمات كفون حاجات كفون لا يوديا
0: ايوه زميتو كريم معناها مادا
1: اقل لك تلفون قد سمعنا قدرة
0: ايوه
1: قلينا سبارتا
0: ايوه تمام اخيار كما لبيلتو هل مادا ناقل مادا بكريم جايس ندبيلاو كان لك على قولهم بالعناتو الكريم يقول هيبوكا نفس الادويه تقول لك با معناها قرا لهم بيتاميتاسون قليتهم قول لهم الهيبوكا اخطر وقت لتوم كريم قيس لبلون دلو اذا اخطر وقت كريم قول لهم تقدرت ماذا من كريم ما تندلا من كريم قول لهم تقدر وهل كريم قول لك يقدر كريم طبعا لعينات للفناتي اذا اللي يقول هيبوكا لو حر لا قيس البلوكا نورمال كريم يكون معناها الادويه تمنع عنها قلهم قلها بوكاتهم اللي بوماتا وقليت قلها با اللي مس الادويه للصعاب اسبت قا حق ولا ما دوك انت تاثير بتا تحكمنا ندقيسك بحكمنا تقول لك با ونفر امرته سوليوشن قلي ده قدري هو دي بكري ممكن لقلات بيلو كله كن دقيسك نزابك يا يمكن لما درت تعبه لما ده من قال لا لا درر قل بزح قدر هذا اللي سبت قا با دي بحكمنا ان مسكي امي من تري لحيساته هل العينه الكريم لا تقيس ليت لا فنات برانديتات لا اكثر 150 من دلينا حاليا هلا انا قاعد فقط لا فناتك تعالوا بلي تقدر تعينات شو عينات معنا اقول لك التقيس هل من ناحيه وجهت يقلب عينات التقيس قدر هل عينات اللي مس عطت الليل صراحه اللي بالعلم دول مودي لحيساته حكمنا ان قربت اميناي ناي قربت دكتور من تسالي لحيسه قلت له زق العينات قلت له هيبات نصايح لك تنسى بدي بايكو بكريم قيس ندبيلوكا معناها من ناقله اللي هي يزيد ديفكا انت بتفكا قالي لك لقربت قلنا وسع لما عدا من 100 لما صايا اول بدايه قلت استخدم على سان سكرين ما كلاكل صحاي سبتي وديتني ابا بعلم سبتي وديتوني برني وانا دات الحاصل اقلا لانه بالعلم سبتي وديت من تاثيرات لما صايا ومشاكلات معناها ليفليت لدي بكتب لله ما قلت اذا كم هلا قال الحبريته كله سبت تستخدمي قدرتني

0: ديب نتنفع بو بسنق نتنفع بدحن قل نتنفع بو الكريمات اللي عندي قبل كله لا قل ما تقارم لا نتنفع بصابون لقبا كل جيت لقبا قال لقبا دحنوا لا تأكدت قل لقبا ما قلني لبنا
1: كم نصيحة اللي عينت اللي سيف قم سرت قلنا أمر ودي منا كالي لا تفنات عينا زي الحالين هلا لا تحوز دي بالله لا تفنات عينا سوابين تلمثل الله مثل لا تقنوا لجيل هلا اللي سوابين اللي قليه كيميكالات تحوز دي صابون كمان سني صابون بولتل بالدام اللي صابون نفس أدويته كيميكال حقول تحوز دي الله ولو كمان قن حافظ منه بيه قليه صابون ده دي كاو لك عربتنا هيك على لعت بالله قاس كمان نداد وده دي فكا إنه يروح بالميت نداد وده لا شاق قليه اللي بالفينا شاق أي لان اللي سعنا مدراتكم بس الله قلت أنتوه من اللي قلقها لا تفنات عين الصابون سبت الله صراحة بعلم تقول لك باله بديبو كهل أشياء طبيعي مثل لك عرباتك الناس باكا حقو عدت عينت لي حتى صابونت ناس باكا كل مرة تحقو لي لقلا ما تستخدم لا تفنات عينات تقايرة اللي بكاني إلا تركبت إجربة إلا تركبت إذا إلا عينت لك قرمت بيلو استخدمها عند بيلك حقو تودي ليك كن درر قلم تدي فقدر إذا صابون نوس ودون دلو قلي صابون درايت أقول قربت صراحة ناقصة للجهاز وزيوت بتو وده كفلو يلي تفراششني قال لي زيف لفت اللي تفراشش قال لي قربتهم لزيت بتات للجهاز إذا أنت قرباتك حقو ناشفت قبت وقيس كانت أنا شاف وسكة أمي لا قرباتك تكان حقو زيت قبت زيت كالمرت وسكة عند اللي كا لما نافيت لنا قربتنا ين للدابة زيت المقبي بقط لحصل البقط اللي بقط وقال حصل لأنه للديد سيل قال في قرصة بتقدر ندوه تفتقو اللي لقربة سبت الدابة بزيوت فات أقوى أشياء لا حسب كوف فات أقوى قل حاسل لك كمان إذا اللي سبت قبل أنت ميت لقربات قليلة السماعة مع عينت عند ناس أكاد لتحط سبب ليك للي السماعة مع كات وبتنسى اللي تقولك لأنه ميت ومسألة قربات قل جيس إذا لحد حاوق لقربتها أو اللي جاب زيت اللي بتجي لحتى قربتها ناشفت قبي إذا لقربتها لزيت بتطلع عينت لا من عين ناشفت كما استخدمت مرة صراحة تغيير وتمسقلا ومرة تدست بالله وتغيير كم تقلا بالله يخفل أنا تلف زابونة نسوق أنا وما شرط ما مأدقلي أنت مو أكل فناني التور أي أقدر تحي سكي تمد لها تستخدمها بالعكس قلها سبت مسلق عربتي السماء معني درر وفاس أجا وتأثير ما صح تغي أقلها لشقيته قلي شقيه إذا أول عندي تودي مقتيدة بديمنا شيخ جميدة وقلنا تأكان إيش تبقى قرباتنا دي بدينا لك بقى حنت أزلنا بنفتن ولا صابون بنفتن بديمنا اي نوع جديد تمد بينا ركبت بينا جنيد هذا ناس بان حواقبه ومسنا لقيس حواق نستخدم ديمنا مسنا لقيس يمكن في كريم لا ملحس لحد حيت حوا ذكرناها اول كريم اللي جنيد يا لبناني لا نها الا جديده ولا شير جنيده تبقى اي شيء كوزماتيك سن يكون اي شيء قردون كونتامينيشن حتى انا حوت ودلك انا كودي كلام لا البراند زي يمكن نبل اكزامبل بارنسا ابار الدولاتنا كل انت صراحه اكثر الناس اللي استخدمها انا مثال تناسالي وانا قاستا اذا لبار الليت وقلين روز بصبه لصبه انا قلين بارق نبلالات فنات عينات في الله قلين بي ام بي قلالات اذا لبار لي البراندنا حتى شركه اوريجينال تبع صح لا خالي شركه فيك ودي اذا لبار ودي ومره ناسبه وكل مره بارت تستخدم لبارك على المرات لش سبه شركه فيك شقوا في البدايه اوريجينال مصط حرف فيك مصط فيك دول مدوس تستخدم هي أخبار بيش أقول له قال عينة ميتة فيكتا لو الأورجينال إذا قلنا ما يزوب دي منا اللي قلنا أمره دي منا قبي ميتة كواليتي وميتة لفيك كمان قلنا أمره دي منا كم من دبيلة ركبنا دبينا اللي استخدم على بنا
0: حامد لا سعد سبت تمت دي بلا قلنا أتمنته شكرا دي بلا عندما تأكا لا كنا من شرحك قلنا حيسم وحيسات برنامج قلب دحن تابع له لكم نايوم برنامجنا دي بلا تمام حقوق الأسامن أبعد صباتك اللي نمتعته أسكو دحن وسلامت.

0: شدة.
1: عند عديركم عند عيلاتكم كمالكم وعيلكم زمدك اي لومي ززن طولكم زعمتا بحنق الحنق اللي تايك جمراي حدا معالتي تقادلاي معاي حنق الحنق اللي تاي إلوني أنا دماء سناب سناب تاي مسبالكو سأني تقادلاي ويج أما تقادلاي انتاي نبرا مسبالني أب أخو اللخو قب أبي ليا كيس أنحكو شدة ويدما كونغو إلى مسمالس كلو تقادلاي فلت كايا فلت كايا فلت كايا فلت كايا قم الربع إلو أتقالي زمدك أي شدة رزين تاريخ زلوا حربنيا تقادليت إيا سألائي أب كبابيو أب بايتا وي أب مريت أب منغدي أسر شدة تقادلتي أب حمد تسائلو أنت ريوو تقادلتي مسيوم نيروم بزي أب كبابينا تنك أسعيسوم بمبال بخطر فرحي أبسر ريو شنتي طريق طريق يبل نبرا كيدك أسد ما مريت يوقحو نبرا زمدك أي فليتي زانتا كيان حنتي حدس زيتا لبست شدة كعلو لكم حدقوان ناب حنتي مسرع كلي تقادلتي حنتي شدة بس حطم أمو نحدي شدة زعرقة تقادلي نخدكون تباهلا دماء أب قدمي إتا مسرع تقربت جمعيات بهال حكيم مسرع نتا شدة بحضرة مساخي حزياس لز تبهلت جمعية شدة أحزا تقربت انتخونا مسرع ملئتي شدة أعريقو تلقاقبو بخطر ملحام قرصي تشدة ملكو عقيرو فصم كال سم زي بلوج أما مسيلو نبرا إتا حداس شدة مرح مسرع نايتا مسرع قلي نحادة تقادلاي فصم زبهال شدة خاه أريقالا إذا شدة نعخا وصدة نسبلو فصم أيفال ناتي دحان الله بو أدميات رايا تلحا حما ملكعا قيرا زلا وقونا بدحريا قن صبقيا زلا رأي واندو بولوم ناي اسماعيل تخف نسماعيل توهبو يبل مليسو أمو اسماعيل تقبلو ناتي حداس يا زلات مالي صبوق غير الححيمي ناي سبا اخفي الله نسبا توهبا مسبله مرح مسرع دهن جمعيه اذا شده والناس قاع نرخب الله مسافي حزيه تبهلت نصبحتو اتا مسرع كلي مس زتواصا هادوتات نصلائي مسن بعد بدحري صلائي تطوين مدقعتي فصيما بقصبه بوت ان تملسا اتا حداس شدة جمعيه ابش شنطه مولت اب شنطه حكمنا بشرق عسيره اب زبانا حزيلاتا زبزب النابلت كب تهرمه وتحدر درقي عصافيت كلاشين العلا غتر راقارك وعلت عبتي زنبرة وعوع كنات لعلن تحتن عب فعودو كرباتاتن شنجروتاتن زنبرة تنفاس زي بلو قيا اتا حداس شدة مأسرئة تبتيخو عب همبرت سألائي وديقها ترفت نسبحتو نقهو سألاتي نتا شدة رخيبوم شدة ماريخنا إلوم أرقراو أرقراو أرقراو إلوم نابلو دماء فكرو نتا

0: قال خبر لو سامعنا شو عقور كلنا كذي حلاك قال لنا أنا ما عقور كلنا عبيان ما
1: تخليني كألك في البال جزاوتي كبدوار وعمزي جي دستيم كجبري لأتي
2: تاي
1: تستيم كسكبرها بلا تاي تستيم مالك تستيم نفسها محساب مشالو جيبها فا نفسك حساب إلى أتي حجيب زأت خل أوان إتي هافا دم حالف تبو قريت كفني نادي حي قرفة تتبو مال أتما يوعش أنا بي مزق أنا بنفسي مزق مالتي كم زقات مني دحرز مسقات مني مقتان هوسبيتال دوارو أخيدي ኣብ ሆስፒታል ድዋሮ ገለ ሳልስቲ ተሓኪመ ድሕሪ ሳልስቲ ግን ኩሉ ሰብሉ ግን ይሕልፉን ዝኣደይቡኒ ተባሂሉ ነጆ መፂና ኣብዚያ ድሕሪ መምፃና ረቡዕ ነይሩ እታ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ኣብቲ ኣገሮምልና ዓርቢ ስለ ዝኾነ ንዓሪ ትመፂሎም ናብ ዓርቢ መፀ መቕታብ ዛ ደለኹ ዋእተ ወርሕን ሰለስተ ሰሙን ከዓ ገይረ ኣለኹ እዚ ቦታ ማለት እዩ
2: ኣራ መጀመርያ እንታይ ጌርካ ክትውሶ ፈቲንካ መንከ ሓግዝካ
1: ዋላ ሓንቲ ክገብሮ ዚኣ ትኺለ ንሕክምና ኸይደ ኣብዚኣ ግን ምስ ስድራይ ስለ ዝነበርኩ ስድራይ ሒዞምኒ ናይ ሕክምና ኸይዶ ከምታ ዘልኩ ካብቲ ሓኩምና ድዋራ ሳልስቲ ገይረ ድሕሪ ሳልስቲ ከዓ ናብዚኣ መፅ ማለት እዩ

تبل شم هزايا عبية مالتي سلازي سقا حجون نتا باتشي تبل شمزي نتا خمزة أقدم كازبال كايا نتا ميكيال هابتة تبل شميسي أتفع أتا ميكيال مخاني دفلت شمسي وحدي وتسد لسوا عن مو يلن ولا أدي ولا عديتي كي ترفت كمان باتشي تبلني ولا وعلت حداري باتشي دكايون ፓቸ ስጋ ሓጂ ኣነ ባባይ ተባሃልኩን ኣለኹ ፓቸ ዝበሃል ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ፓቸ ትብል ሕጂ እቲ ካብ ተፃወታይ ኩዕሶ ናይ ሓማስን ዝወረስኩዋያ ኣታ ተፃወታይ ኩዕሶ እግሪ ከዓ ሒዘየ ዓብየ። ስለዚ እታ ሳጓ ናይ ፓቸ ዓብደራሕማን ዓብደራ ኣይዕበርክዋን ስጋ ፍጂ ከይድ ኣለኹ። ስጋ ፍጂ ከዓኒ ዋላ ዓብየ ከለኹ ፓቸ ተባሂለ ከይድ ኣለኹ። ስለዚ እቲ ኣብ ፓቸ ትብል ሲ እታ ትክክል መረዳእታ እዚ ከዓ ደቂ ገዛውተይ መታ ዓቢተይ ዝምስክርዎ ሓቀኛ ኣካይዳ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ኣፓቸ እዚኣ ትመስል።

السادة والسيدات، أينما كنتم من تلفزيون دولة إريتريا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة المستهل بأهم العناوين. ورشة عمل لضمان توفير الرعاية الجيدة لذوي الإعاقات الذهنية. نبذة حول سلامة الأمومة والطفولة في حمل مالو. فرع الكونفدرالية الوطنية للعمال يقيم سير التنفيذ خطة العمل. اتفاق مفاجئ بين ترامب وبوتين بشأن الديزل وزيلينسكي يندد. الصين والاتحاد الأوروبي يعززان الحوار لتجنب تصعيد تجاري. وزلزالان يهزان بنما. إلى التفاصيل. عقدت في العاصمة أسمرة ورشة عمل نظمها فرع الجمعية الوطنية لذوي الإعاقات الذهنية والنمائية بالإقليم الأوسط حول الرعاية والسكن القائمين على المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية. ركزت ورشة العمل على أنشطة الجمعية ودورها في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وتحديات الإعاقة والحلول المتعلقة في ضوء سياسات البلاد واستراتيجياتها، إضافة إلى موضوع الرعاية المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت رئيسة الجمعية الوطنية لذوي الإعاقات الذهنية والنمائية السيدة يبره ألم يعبيو أن الهدف من ورشة العمل هو تعزيز دور الشركاء في المديريات لضمان التنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما دعا مسؤول فرع الجمعية الوطنية لذوي الإعاقات الذهنية والنمائية في الإقليم الأوسط السيد هينوك جبرك زابير، دعا الشركاء إلى تكثيف دورهم في رفع مستوى الوعي العام. وأكد المشاركون أهمية ورشة العمل، مشيرين إلى أنها ستعزز معارفهم حول الإعاقات الذهنية والنمائية والأشخاص ذوي الإعاقة. ويضم فرع الجمعية الوطنية لذوي الإعاقات الذهنية والنمائية في الإقليم الأوسط حاليا أكثر من 2000 عضو مسجل. نظم مكتب فرع الصحفي غليب عن سبب التنسيق مع شركائه في العمل ندوة نقاشية حول سلامة الأمهات والرضع في 8 أكتوبر بحمل مالو. ونوقش خلال الندوة على نطاق واسع موضوعات عدة، من بينها ضرورة أن تحصل النساء الحوامل على 8 زيارات للرعاية الصحية حتى موعد الولادة، وأن يحرصن على الولادة في مؤسسة صحية، وتشجيع الأزواج على مرافقة زوجاتهن إلى المؤسسات الصحية، إضافة إلى تطعيم سرطان عنق الرحم وأهميته. وفيما يتعلق بالتحديات

القائمة أوضح المشاركون أنها تتمثل أساسا في عدم بدء رعاية ما قبل الولادة في الوقت المناسب وحالات الولادة المنزلية وانقطاع التطعيمات وانخفاض استخدام دور انتظار النساء الحوامل فضلا عن نقص خدمات النقل. وأشار السيد تخلت السمرين مسؤول وحدة صحة الأسرة والمجتمع في فرع صحة بإقليم عنسبة أن الهدف من الندوة هو معالجة المشكلات التي تم تحديدها بالتعاون مع الشركاء، حثا الأسر على تطعيم بناتهم ومواصلة دور الشركاء بصورة أقوى نظرا إلى أهمية تطعيم سرطان عنق الرحم في مستقبل حياة الفتيات والنساء. من جانبه دعا السيد والدو ساميل المدير التنفيذي لمديرية حمل مالو إلى العمل بجدية في هذا المجال، موضحا أنه لا يمكن ضمان استقرار المجتمع من دون ضمان سلامة الأمهات والرضع، كما دعا إلى إجراء صيانة لدور انتظار النساء الحوامل في مركز حمل مالو. عقد فرع الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا في إقليم شمال البحر الأحمر في 8 من أكتوبر بمدينة مصوى اجتماعا خيم خلاله سير تنفيذ الخطط خلال الأشهر التسعة الماضية. أوضح مسؤول الفرع السيد هبتمريم تسفان كيل في التقرير الذي قدمه أنه أنجز عمل ناجح في تنظيم اتحادات جديدة وإعادة تنظيم الاتحادات الأساسية القائمة، مشيرا إلى أن النزاعات التي تحدث في أماكن العمل تحل بالحوار، كما قدم مقترحات تساعد على تنفيذ برامج تدريب قادة الاتحادات وتعزيز دور المرأة في أماكن العمل، وهناك تنفيذ أنشطة العمال الشباب. كما قدم مسؤول الاتحادات الأساسية تقارير عن أنشطة العمل التي نفذوها، وأشار مسؤول الإدارة والمالية في المكتب المركزي للكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا السيد تسفاي جرماي إلى أن بناء اتحاد فعال ليس أمرا سهلا، مؤكدا أن تعزيز إنتاجية العامل الإريتري من خلال مشاركته في برامج التنمية والتعبئة مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف. وفي الختام قدم المشاركون مقترحات تدعو إلى تكثيف التدريبات المهنية التي ينظمها الاتحاد والعمل على نطاق واسع لتعزيز العلاقات الثلاثية وتوسيع السلام الصناعي. نظم مكتب التعليم في مديرية فورو دورة تأهيلية حول الإدارة المالية وإدارة الممتلكات في بلدة فورو، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز قدرات المعلمين. شمل التدريب محاور متعددة منها الإدارة المالية وإدارة الممتلكات والوثائق وإدارة الموارد المدرسية والتخطيط المدرسي وتنفيذه والإدارة المالية، وقدم إلى مديري المدارس ومسؤولي الإدارة المالية في المدارس وأعضاء الهيئات الإدارية المدرسية وأعضاء اللجان. وأشار الأستاذ سليمان محمود الذي قدم التدريب أن الإنفاق على التعليم ليس متروكا للحكومة وحدها، وذكر بضرورة الاستخدام الرشيد للمال والممتلكات. من جانبهم أكد المشاركون على أهمية هذا التدريب وتوقيته المناسب، ودعوا إلى تنظيم دورات تدريبية مماثلة. وتوجد في مديرية فورو 97 مدرسة تتراوح مراحلها الدراسية بين رياض الأطفال والمرحلة الثانوية. أفاد مراسل وكالة الأنباء أن حريقا اندلع في 8 من أكتوبر في روضة أطفال بمدينة هايكوتا وأسفر عن وقوع أضرار مادية. وأوضح قائد مركز شرطة هايكوتا الرقيب بيان الرسوم أن الحريق الذي لم يعرف أسبابه حتى الآن اندلع في الساعة 5 بعد الظهر واستمر لمدة ساعة، ما أدى إلى تدمير 4 غرف بما فيها من محتويات كاملة. وأشاد بمساهمة وحدة الأطفال والسكان وأفراد الشرطة والجيش الكبيرة في السيطرة على الحريق، محذرا ضرورة توخي الحذر من الممارسات التي تعرضه لمخاطر مماثلة. وتشير تقارير شرطة هايكوتا إلى وقوع 7 حوادث حرائق خلال هذا العام وحده تسببت في أضرار مادية تقدر ب 620 ألف نفر.

السادة والسيدات، لنا وقفة ومن ثم الأخبار العالمية. وفي الأنباء العالمية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم بطرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر بعد محادثة

حادثة مثمرة للغاية. وكتب ترامب على وسائل التواصل أن روسيا ستقوم على الفور بتوريد أكثر من 300,000 طن من الوقود الديزل إلى السوقين الأمريكية والعالمية، و500,000 طن أخرى خلال نوفمبر، ومليون طن مباشرة بعدها. بجانبه، أكد الرئيس الروسي استعداد بلاده لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره. وعلى صعيد متصل، قال الكرملين في بيان أن بوتين وترامب اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية والتعاون بين مؤسسات وأجهزة استخبارات البلدين. وأضاف أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين ركز على آفاق تسوية الأزمة في أوكرانيا وتناول ملف إيران. اتفقت الصين والاتحاد الأوروبي على مواصلة الحوار التجاري وتعزيزه بعد محادثات استمرت يومين في بكين بهدف تجنب تصعيد على خلفية اختلال المبادلات وفق وزارة التجارة الصينية. وقالت الوزارة نقلا عن بيان مشترك عقب زيارة المفوض الأوروبي للتجارة ماروس سيفيتشوفيتش أن الطرفين أكدا على تعزيز الحوار بشأن ضوابط التصدير واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية. وأبدت بكين استعدادها لمواصلة تسهيل دراسة طلبات تراخيص تصدير المعادن النادرة والمغناطيسيات الدائمة إلى أوروبا للموافقة عليها وفق وكالة فرانس بريس. كما توصل الجانبان إلى تفاهم بشأن تجارة السيارات الهجينة من دون كشف تفاصيل. ضرب زلزالان بقوة 7.7 و6.6 درجات جنوب بنما، وتبعاتهما سلسلة من الهزات الارتدادية، ما سبب انهيارات في مباني وعمليات إخلاء في أنحاء البلاد، فيما رفعت تحذيرات من تسونامي أصدرت عقب الزلزالين لسواحل دول عدة. وأعلن الرئيس بنا خوسيه راول مولينو حالة كارثة كبرى ودعا السكان إلى الهدوء، وقال أن السلطات لم توثق سقوط أو أي قتلى أو مصابين حتى الآن. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلازل الأول كان على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب غربي بلدة بيتالوزا في مقاطعة هيرا وعلى عمق 10 كيلومترات. منحت جائزة نوبل للسلام للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وأهدت بيلاي جائزتها إلى جميع الناجين من الجرائم الدولية. وأضافت أن قادة العالم ملزمون قانونا بحماية حقوق الإنسان والامتناع عن شن الحروب، كما انتقدت الهجمات التي تستهدف المحكمة الجنائية الدولية. وتزامن دفاع بيلاي عن المحكمة مع فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات تهدد بشل أنشطة الجنائية الدولية. سادة وسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. ورشة عمل لضمان الرعاية الجيدة لذوي الإعاقات الذهنية. ندوة حول سلامة الأمومة والطفولة في حمل مالهم. فرع الكونفدرالية الوطنية يقيم سير تنفيذ خطة العمل. اتفاق مفاجئ بين ترامب وبوتين بشأن الديزل. الصين والاتحاد الأوروبي يعززان الحوار لتجنب تصعيد تجاري. وزلزالان يهزان بنما. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات وأطيب الأمنيات.

0: بقى حمشته.
1: نجون حطوها قطري حمشته هالراي نكيد انا افتح الطاو حاده كابزوم ذي صعبو قالات ابيوت سراويت انتقملو قال ايكونن حاده كابزوم صعبو قالات ابيوت سراويت انتقملو قال ايكونن ها

0: حجزك انت حجزك ابتي اب سالساي مس بس حاجه تكون لك تحجز حجي دلي خيا
1: مودع كنت تمام
0: هو تام مرجع مرجع لازم هنا تعدل حنت يا تام تام فتان سمنت يا تنقالو تفلت يعني خي
1: هو
0: انت انت مالتين
1: كلنا يتعلق معك
0: تشكيل انت اي
1: ما عندك تسبوت أم مدرسة
0: مدرسة تخليط
1: متحوس
0: متحوس دفاع
1: دفاع دفاع
0: دفاع دفاع ايوه هو طف ثواني كيت كي غساوه مالتي هو الري صبو قنع ملسي سلستن سلاسان لكي جيت وسان انا باقي مالتي وتقتلن كي تقتلن حراي يقتل الى الله الى ناتا ابصل ساي درجه قطر هنداي
1: قطر حمشته
0: انت قطر حمشته حراي بوتات كنت اصل لها تا تليفون كنت بزحت انقصاص يلا دمت تقبر على النهار ما حمحت بقى على تليفونك
1: هو كمان ينال على سالفه
0: اه هرّي طب امو تا هفتا تلفزيون تاريخك وي تا تلفزيون دمت تحيطكم ماكو بالتليفون كنت سامع اصل نغف تحطها اطري وغمض سكرين هرّي نغيد نفتح حطه توتر حمش تبسال ساي درجه بيت مرت سورا كبعت بيچاي مالت زيرو كساب عريرب كاب زرقت أتن بوتاتا أربعة تتقاسي الله خدو بيت مرت صورة كاب بعت بيجاي مالت زيرو كساب عريرو أب كاب زرقت أتن بوتاتا أربعة تتقاسي أربعة تتري إيه تقصد بلوك ضلهم هو تم بوتاتات شو مون تندين كامل أربعة تتري تتغيسكي
1: دين هنا أكثر من هذا
0: زيادة أمو في التنابي يعني ربي تمرت صورة دحين تقسمه أبن أفتن أنت أنا هلين كوينين أو أنت رأينا مرفح كويلان

0: يلا نعم.
1: واو.
0: مغرب سيستر يا ربعة حقزاناتون
1: هو حنت ترى عندهم مرغيب كذا اللغة أربعة تغاسب كإلك كذا اللغة تلازي أب سلستس حنت تمتيخة كاب أربعة حنت تمتيخة
0: عندنا بيت مستوى
1: بكر حان ممهارة خونك خالك زيت فلت يا
0: نحن نحن
1: جزي عسرة كاليت كبكي حبزي أنه جزي هي بكني غريتها إلنا تا نكاسا
0: تليفون جدول ده لغة يا ثلاثة جرب يا
1: عسرة كاليت دحان
0: ثلاثة جرب
1: جيزي جيزي وسيت كل الله تجمر على تا جيزي حب حجي اسرا كاريت من الله سكا بيهم كنتم تدور لهم دلهم هكذا
0: انتي
1: من الله سكا بيهم كيتم تدور لهم دلهم مثلا يجرسوا سمع الله تليفون كذا
0: هو ندور علينا بحاجة تتبعينا
1: اخي لا ساعات جيزي
0: هو
1: اخي لا تا عسرا كاليت الناتا كاب من حيلي حن ميتن عشرة تنكسر دلكينا تن تملسي ساترة قبر قبر وقت أراك قلع حولع عيت قهتب الحنتة مالت جالهانتي يعني يرو ميتن عشرة تن تعاويت كلها ولا تن ملسق ساعد نقرأ كون يتسبق دن الناتا زهون نمسكنك يا غني الله نبقال دوالي ويدوالي تكنسر قرينا هلو مرحبا
0: هلو
1: سلام
0: مرحبا تميم
1: مرحبا من قبل؟
0: أنا فروين برهان
1: هاي كابي غفرويني
0: كيف هالزقة؟
1: هالزقة هاي من جمرة لنا أب قدامي درجة حتى وصل عندي أخت مرتي
0: دشته
1: جدشته لو مغلا وحمشته أنت حتي هذا اللي مالتي هاي تلفزيون كافي تكلم غادي أخي؟ أه أنت تلفزيون هتحط عبلي يا أخي تبقى غير ما تنكن سامع هاي حتى وتر شدشته هنك يدنا نفتح حتى
0: هاري
1: هاي كلهم تفطر ويان مالت ناتشرال زبل صحف صحف زي تتكعلم من ملاخ عيتات أبا أكلاتنا كنت كملهم وحسات أيكونون سلمن تاي
0: مرجع لولي
1: جاخت قلت يا مرجع بالله ترديات كلها تحطه تحطو ترديات كده فرويني تحطو ترديات كلها مش
2: هو دوم بتشوف تتعلم من الأكتر ده وكارت من الله مش كده يكون من بعيد هون شيء بس الناس شغال في الدنيا وكل مجال كم جي كم كارت تحاول تقدر كل الناس شغال في الدنيا يكون أقرب بس نرى بدأت في الجنة كده سلسلة هنا
1: حجي
2: كل تناشوال بدك عيني تقول تناشوال كسر حكي تناشوال زبال لك أتاك أتا قلت لك أتاك أتاك كمل لانك اللغة ده هرات بفاوي كتا تداتي كنت هنا لو نجي ناشوال زبالة شون بس ناشوال زبال كله أب سلايا فاوي كتا تداتي وطا هقا بفراسي بس عجي وان ريدا نعم ملاقا إيتا تكم بعد جي نفو دو تعلم نلو مجين بكامل سيما ملاقا إيتا سواهي دو جلس ناشوال زبال نجرسي كله سي
1: فرويند دات ملز دلان صغا ويس فرويند نات كوبريتر يا حليفك يا تام تام تام تاو درس غاتي خيال الله من قبل
2: انا غاتنا
1: هاي جي فرويند نسناني نحن بلو ويس بسناني كنا كنقتلا تاو درس
2: دعان بسناني ولا غاتل
1: عارف هاي بسناني بسناني كنقتلا اينا تاشم متان كغيرو وانا تزعزب دلو فروين اندا سمعس دمس انا فروين يكون اندا لما تقام يلا اندا عام تعمل سخن رئينا ولا كوا تفطر ويان مخانوم زي حبر صحفي تك علهم تفطر ويان زي كونو كوني يخو اليوم ولا كوا تفطر ويان يخونو طعم شتان مهاب نغيب بلا شو زعقب كوبون حبري نمتحز زو السخو كامامات سلزلو ساعبين كلهم يخليو يا أب حدا مرد أثينا دلنا مالتي طبو مليس كان لها سناي توصل لها ميتنا عسرتنا لك ኣራይ ቁፅሪ ክንደይ መፍሮይ እንዶ ትምረፀልካ ቁፅሮ ዋላ ባዕልካ ትምርፃ? ንዓንተ መቂልኩማ እኒኦም ሕጂ መራፂት ቁፅሪ ንዓ ግበራ ኦፐሬተር ናትካ። ሓራይ ቁፅሪ ክንደይ?
0: ሽዱሽተ
1: ሕጂ እውን ሓራይ ንኺድ ዓራግ ዝብል ስም ካበይ ናይ ቋንቋ ሃገርና ዝተራዕመ እዩ? ትርጉሙ ኸ ምርጫ ኣለካ። ሀ ብቋንቋ ሳሃው ኮይኑ ጎላጉል ማለት እዩ። ለ ብቋንቋ ብሊን ኮይኑ ኳዕናን ደርማስ ማለት እዩ። ሐ ብቋንቋ ዓፋር ኮይኑ ቤት ኣናብስ ማለት እዩ። መ ብቋንቋ ትግረ ኮይኑ ሰናን ማለት እዩ። ዓራይ ዕድል ክበኩም ትድውሉ ኣለኹም ከዓ ምስለ ቴሌፎን ገና ተሓቶ ከይተወደአ ናብ ቴሌፎን ኣትዮም ተዘይተጋግ ሓራይ እንጂ ሓትት ኣሎ ማለትኒ
0: ሓትት ኣለና።
1: ንክሳብ ሰብ መልሲ ዝነግሮ ሃዘጋን ኩነታትን ከመይ ኣሎ?
0: ቁድሓን እዩ
1: ፅቡቅ ድሓን ድዩ ሎም ዓመት ዘራእቲ ድሑድ ብላ
2: ኦፕሬተር ክቀበላ ዶ
1: ኣራይ እንታይ ዳ መፃንዒ ጌርናካ ኮይና ክሳብ ቴሌፎን ትዘራርብ?
2: ብቋንቋ ትግረ ኮይኑ ሰናን ማለት እዩ።
1: ብቋንቋ ትግረ ኮይኑ ሰናን ወይ ከዓ ፈያር ማለት እዩ። ነቶም ጠልጠል ዝብሉ ማሕጋፃት ኣፃድፍን ጎቦታት ሳሕል ዝውክል ድማ እዩ። ቆኑዕ መልሲ። ከመይ ኢኹም ፍሮይንን ሰናይን ተቐፅሉ ወላ ናይ ግርም ኦፐሬተር ሒዝካ ኣለካ በዚ ስኻ ቴሌፎን እናደወልካ በዚ ንሳ ምሳና እንዳፀንሐት ሓራይ እሞ ተስፋ ገብር ከዓ ክትዕወቱ ናብ ሳልሳይ ደረጃ ትሓልፍ ኣለኹም። ቁፅሪ ክንደይ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ክንቅፅል ኢና ስለ ዝበልኩም
2: ቁፅሪ ሽዱሽተ እንደገና
1: ቁፅሪ ሽዱሽተ ሓራይ ምርጫ እያ ተዓድል ሓንቲ እያ ክትከውን ክንከይድና ናብታሕቶ ተቅፅሪ ሽዱሽተ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንፈለማ እዋን መደብ ትምህርቲ ዝሓንፀፀላ ቦታን ዓመትን ሀ 1965 ፎርቶ ለ 1970 ዓሌት ሐ 1971 ኣር ሕጂ እውን ክትደውል ኢኹም ማለት እዩ? እታ ቴሌፎን ዓፂኹማ ዲኹም ወይስ ከም ብሓድሽ እዮም? ኣይተኽኣልኩምን ሰብ ሃዘጋ ሃዘጋ ኣይተኽኣልኩምን ሕጂ እቲ ትድውልሉ ዘለኹም ሰብ ደዊልኩም ዲኹም ኣፅኒሕኩምዎ ዘለኹም ኣብ መስመር ወይስ ትድውሉ ኣለኹም ግዜ ከዓ ኣብ ግምት ኣራይ እንታይ መሊሱ? ፎርቶ 1970 ዓሌት 1971 ኣር ኣራይ ግዜ ክበኩም በሉ ሕጂ ዕስራ
0: ካሊእ
1: ዕስራ ካሊእ ክበኩ እታ ግዜ ዝጠቐሙላ
2: እሞ ትሕግዘና ዶ ካብ 71 እንዳጠራጢራትና
1: 71 እናጠራጢራትኩም እተዋ ሓደ እያ እንታይ ደኣ እሞ
2: ደረጃ እንዳ ሕጂ ሓንቲ ሓገዘ ሓተትና እንዲና ሕዚ ሓግዘና እዚያ
1: እንታይ ሓግዘካ ሞ
2: ሓንቲ ምሪጠም ዘኒ
1: ወሞተና ኣጠራጢራ ንካ ዘለዋ ክልቲአ እንተኮይነና ግድላ ነቲ ሓንቲ ኣብተና ኣጠራጢራ ንካ ዘለዋ እቶም
2: ዕድናትካ ሓገዝ ምስይ ሳሳይ ደረጃ ሰብርሓንቲ ሓገዝ ይሓገዝና እ ሓገዝካ ሓንቲ ሓገዘና
1: እዎ ሞ ሓገዝ ኮ ሂበካ ኣለዉ እስኻ ዘጠራጥራኻ ዘለዋ ለንሐን እየን ትብለን ኣለኻ ለንሐን እተ ጠራጥራኻ ኣለየን ኮይነን ሀእለያ በንእቶ ብለካ ኣለዉ ሃድያ ጠራጢራትካ ወይስ ለ ወይስ
2: ሓረ ሰብዓን ሓደን ሕጂ ወይ ሰብዓን ሓደን ኣብ ክልቲ ነውሪኦና
1: ስሳን ሓሙሽተን ኣውፂኹም ኣለኹም
2: ሳን ሓሙሽተን ወፅያ
1: ሓራይ ኣበን ወስን
2: እሞ
1: ሓገዝ ይበካል ቴሌቭዥን ከፊትካ ኣለካ ዲኻ ወይስ ብቴሌፎን ኢኻ ትከታተለና ዘለካ
2: ከፊት ኣለኹ ቴሌቭዥን ኣብ ከለኹ
1: ዕድልካ ትርኢ ረኣያታ መልሲ ተዳ ቐንዕቲ ኮይና መፅያትካ ዶ ነተን 88 ጠቂስካ እያ ንመሪ ቅድሚት ምዕዋትካ 88 የስ ኢልካ ኳዓጎሰካ ንፍዕቲ ኦፕሬተር ኣላትካ ፍሮይድ እንታይ እያ ሓፍትኻ በዓልቲ ገዛኻ በዓልቲ ቤትካ መርዓትካ ኣዲኻ ያ ጥቡቅ ተሓጋጊዙ ዝሕግዝ ዝነበረ ከመን እያ ኣኩኻ
2: ይሕግዘኒ
1: ኣበይ ቦታ ኣሎ ማለት እዩ ኣበይ ቦታ ከን ካብድለሉ ፀኒሕካ ኣበይ ኣለሱ
2: እቲ ሓደ ጋዲማግን እዮ ኣተፎ ሽሙ ኣኩይ ኣሎ ሓደ ካ ባጣ ኣሎ ክሕግዝ ፀኒያ
1: ምስድራ ቤት ኣእቲኹማ
2: ስድራ ቤት
1: ኣእቲ ፅቡቅ 88 እንኳ ሓጎሰካ ሰናይ ምስ ፍሮይዲ ካብ ኣዘጋ ይቐኒየልና ናብ ካልእ ደዋሊ ወይ ደዋሊት ክንሰግር ኢና ሎ መርሓባ መደበ መልሲ ኣበ መስመር
3: ሎ
1: ሰላም
3: ፅቡቅ
1: ድሓን ድሓን መን ክብል
3: ተኽለ
1: ካበይ ኻ ተኽለ ኣፍዓበት ፅቡቅ ኣፍዓበት ከመይ ኣለ እዚ ናይ ባሕሪ ክራማት ፀለወኩም ዲ ሕጂ እንታይ ኢልካ ፅቡቅ እታ ቴሌፎን ሞ ፅቡቅ ጌርካ ሓዛ ክንሰምዓካ መታን ተኽለ ፅቡቅ ማይ ሃር እዩ ቀኒዩ ድዩ ወይስ
3: እንዳቀኒዩ
1: ፅቡቅ ሓራይ እሞ ክንከይድ ኢና ተኽለ ካብ ኣፍዓበት ሕቶ ቅፅሪ ክንደይ ኣ ትመርፅ ተኽለ ኣለካ ደምሳይ ሕቶ ቅፅሪ 9 ሓራይ ንኸይድ ኣለና ናፍታ ሕቶ ምስ ፅጋብን ሽሻይን ወቅቲ ብምትእሳር ካብ ከበሳታት ኤርትራ ኣብ ወርሓት መስከረም እትቕልቀል ዑፍ መን ትበሃል ሀ ሃርሃረት ለ ቅርቅረ ሐ ብርኒሂጎ መ ኩምብራዛ ሰ ኩሎም መልሲ እዮም መ ኩሎም መልሲ እዮም ኣላትካ ተንካልኦትካ ምርጫ ኣለዋ ብርኒሂጎ ኩምብራዛ ምስ ፅጋብን ሽሻይን ወቅቲ ብምትእሳር ኣብ ከበሳታት ኤርትራ ኣብ ወርሓት መስከረም እትቕልቀል ዑፍ እያ ኣበና ከባቢ ዲኻ ዓቢኻ ጋሽ ባርካ እዚ ኣብ ከበሳታት ስለ ትራይ ስ ይደናጊርካ ማለት ድ ሞንታይ ሓይሽ ዝለና እንታ ክተጉድለላ ኣጆኻ ትጎድል የብላ እዚኣ ሲ ተረዲእካ ንንተሊኻ እዚ መልሲ እኮ ነገረካ ብተዘዋሪ መንገዲ ግን

0: هسكنن. جزء بسيط كده تخلى.
1: حتي يوم الليلة بتري لنا احنا زي ممكن كان لنا
0: ده تخلى حجز لنا بقى. صغنبر صغير انا عايز حجز لنا، حجز لنا انا عايز صغنبري. تغلى حوي كل تجيزة كوي انا جيرك حاس كان ان الله مالت كوي اب قدام اي درجة اتوت سايد الاخوان ملسخ انا جيرك اي من كم جيرك حاس كان بغمي انا عاي حق زنز ولا كاد الله بغمي اكو حق زنز ولا كاد الله
1: ارايفل بني هيبو
0: بغم يا حس كان انه كوي لك تخلق وا زي اسي زغد لي بالله اني لك زغد لي بالله تخوي نسي كل السنه انا مالت كوي نين تخو قد لك ما قد لي كان نسي اواكو يا حق زني لك ادي حس كان وا زي انا تك قرب قبا يبل كان زغد لي بالله انت لكاس وا كلها مالت كوي كل ملسيني رو زخانه كن معلش وتيغا صوتها اي حجز كان زيرو
1: هو هو
0: تخلى كاب افعبت خلي جيزي يقطعوا التسفا نقبر اقات ام بين خلها مال تمبر جماعه الزلو كو قال مقلبوا لا نيرم كم زي ام
1: بنتي قبر قبر ابدا فتح يعني هيد لا قمت
0: تحيت اصلا سمحنا ما قال خلي جيزي نغني لها تخلى كاب افعبت تغنيت ملس كله ملس يعني رمز هون هاي ملس عن تخلى كاب فعبت ناب كال الدوالي وهي دوالي تكون سكرينا هلو مرحبا مدب ملس يا بمسمر
2: سلام
0: سلام
2: سلام
0: كم على من قبل
2: اسمر
0: الرئيس اسمر كابيها
2: كابي كتر
0: كابيل كاني
2: كتر
0: قرصت قرصت هبي كبابي
2: زبح الحل
0: نو زبح الحل طبعا سبع طب
2: هو
0: تلمت هاي قرصت تبعي لهون هو
2: نتكلم دي كونغا قرب مالتي قرب ترى
0: قرب سلازي ابو بسرعه مسكتك اخا تلالي خيوت يسمون ترقمو قتفلت كيلكا
2: هو
0: شو بوي حراي اسمرم الو هذه الجماعه ويس بين خيرها
2: الو
0: الو حراي كتر عندي
2: كتري أربعة الله
0: كتري أربعة الله
2: حراي
0: حراي نخيد نفتحته مجزاته سرعة درق بسراوي تزباو جنبار حرنة إرترا ناي مودعتا مشان قوقا أبكسادو زأتو تلو سرح زأتو تلو سرحيت انتاي زوي زأتو تلو سرحيت انتاي بحر مجزاته سرعة درق بسراوي تزباو جنبار حرنة إرترا ناي مودعتا مشان قوقا أبكسادو زأت وتلو سرحيت وي زأتو تلو سرحيت انتاي يبهال تنسر عيدات تفلتن يا
2: مريكم الشعر بنا
0: كيف قدم بافتن شعو حق زكا كيف فتن كاري هذا حق استحات ذات اسمره
2: هاري هاري
0: حاجة أنا أنت أيو توكاكو إيد اللغو سرحيتا سيت فلتو ده سرحيت أبتفلا لي أوانسي هزباو قنبار قبل عالي زي سراويت نايدرك حدا سرحيت يا بقز نيرو تفلا لي سرحيتات كأنيرو سلزي هل غادم مساي؟
2: و الله
0: قال الشيش دي بلدم تسمع سلزا اللغو أجي كابتن سرحيتات يخاكو تتأصل لي كله تيخات سرحيت جن ندرج أبكسارو مشان كو غازي أتوتو اللي أتا سرعي لحانا قطو ما لجي تتم فاز غالا أتو دو تخون ويس إيا
2: فنكل
0: فنكل كومو بل كون عمل سي ስራሒት ፈንቅል ኣሎ፣ ስራሒት ናደው ኣሎ፣ ስራሒት ከም ንኣልካሲ በብሽሙ ኣለዎ። እዚኣ ስራሒት ፈንቅል ግን ናይ መወዳእታ ንስርዓት ደርግ መሸንቆዋ ዘእተወትሉ ክሳዱ እያ ነራ 110 ኣስመሮም ከመይ ኢኻ ትቕፅል ወይስ ዳኣኽለካ እዛ 110 ትቅፅል ኢኻ? ክንደይ ሰብ ኣለዎም ሰባ ክንደይ ኹም ዘለኹም? ሰለስተ ሓራይ ኣ ቴሌፎን በዛ ቅርባ ብላ ሃብ ኣፍካ ቅሩብ ትርሓ ኣላ ቁፅሪ ክንደይ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሕቶ ቁፅሪ 4 ሓራይ ኣጋጣሚ ዝመፅእካ ዘለዉ ከዓ ምርጫ ኣይኮነን እቲ ምርጫ ትዕድልካ እዩ ሓራይ ንኸይድ ናፍታ ሕቶ ተኽሊ ዝበሃል ሓደ ካብ መናሃረ ቃልሲ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ታሪካዊ ቦታ ኣበየናይ ዞባ ናይ ኤርትራ እዩ ዝርከብ?
2: ኣለካ
0: ትን ሓ ዩ ዝበካ ኢና ሓደ ክልተ ዕድል ክንበካ

0: حتى دي غاد الله اسمرم صوصو كوين ار انت
1: دوبا ويا بحري
0: دوبا ويا بحري ما مو داتا خلي تعدل لك بك
1: مين ويا بحري
0: نكون عمالسي ما فلت يمش كومي الكا زو عائلة سي امون غو دوبا ويا بحري سمينا ويا بحري الكا حسيب كان لها مالتي تبو نعم كل تعدل ابنك اغلك هذا ثلاث ثلاثه من كل بسنكلكل يا خواتي خاين اسمرو نغتسل الراي نغتسل ثالث ساي درجه قلت لهم داي
1: اربعه
0: اب ثالث ساي درجه حطو قطري اربعه الراي الله يتحتتن جاء مرجع يتعدل حنتيا نغير نفتح حتى زنوح اوارح زو سدا ورار سرعات درق اينايو ها حمشاي ورار لا شاد شاي ورار ح شاوعي ورار
1: لا شاد شاي ورار
0: اي كانت انت قاقيخا شاوعي ورار يا طاقن اعتملتي كاب عسران شدشن مقابيت كساب كفلا نحاسش حنش عتميتن سمانيان سلستني تخايدو شاوعي ورار شاد شاي كونان شاوعي تزنوح نيرو مالتي اي ذو تزنوح اوارح ذو سد ورار سرع الدرك شاوعي نيرو 210 تن كنسد لك هنا اسمرم كاب قرصت يقن يلا اري درغا غيزنا وانت اكل الله ناي موداتا دوالي نقبلينا وي دواليت مرحبا مدبا ملسي اب مسمر سلام الو مرحبا بقدرة التليفون 10 3 10 4 7 4 مزق خار مالتي كومون 10 3 10 4 7 4 بمدوال اب مدب ملسي اب مسمر كتساتفو تخليهم التليفون تلينا هلو مرحبا هلو هاتونا المسمر تليفون مثلني هرك ساب مسمر زاتونا المزغار مدب ملسي اب مسمر كل جزء قدام دحر زين عرب كوم اون ربع دحر زين تقرم شي 19 منتن ربع زدقم مدب كوينو بزي كازي بمنغدي دندن ميديا بكتا زفنو مدبيو اب مدب دندن ميديا تهبنار ايتو حبريتاون نسرحنا حقاز سلوزغنا ريون كاتاتلونينا بلبنا مسكنكم سلازي تليفون مسمر يبلان جيزي اخي لالا مالتي استوديو مسمر كاب زي هبنا نايلو من تساتفتي إلناتا كاب من حيلي 210 كارب تعويتا فرويني كومون سناي كاب هزغا شمونتن سمانيان تخلي كاب أفعبت أي تعوتن كومون أسمرم كاب كرزت 210 يوم تعويتم سلام كتتالكم بلبينا نمسجن زمت زل سمون بخالة حستو كساب نرخب سسناي نخلنا ندابلنا نسانا بتكمينات حنكني

0: بادر تاريخ إيرتران إيرتراويان إن أبغزون الناس.
1: سلام كماندس. سلام.
2: Where was that? That's because I've been.
3: Where are you from?
0: مادر حبرة السب إيرترا أبتحت مجزاتي داسيسا. لقزاتن بدوهاتاتن قدلن محبراوي هيوتن الطاميرا
2: ازا ترز زي تقر فيه
4: بي ايدواني نخيناتك اتفقد بمثلك
3: تحسابا مكوزت الله يكون
0: صوردك انستيون عداو السالن سنتن الترئي مهدر حقي منبار وهيان حقوسان دبسقايان مكرآن بوحل اللازانات واخت زمتوز تانسة
3: حنا ريسكو حاسي بدي فلت شكر ما كرب اللي حريت سحنا نسي
0: خطاطاليت فيلم اب اري تي في اب قربا غزي
2: وشتا
0: افراي منستر زينا اقرابي بيس برودكشن دراسي ليتنال كولونيل يناس تعكس دايركتر ليتنال كولونيل يناس تعكس سامويل حادغون مهدر حق أب أرواجيزي أب إيري تي في

هنسع شلوق شلوق مسبله لنا قلطفي لنا اتن كعتوا زلو ناتينا خنوردو اينا قلطفنا خنوردو سلازو خنا غعن كوميدرن يتولل لخو

قال لي بليكم قادره سلامتنا تبصحكم حيسا وحسات متقبله التلفزيون الحلفه السامن اللي تمثل لي سامنتن دنبي لسه رحنا منكم وكدنا ندحشمنا من العل ساعات مثلكم قلنا التلالي ثلاث فنات حليت قبت عدو خارج عند تبطنا ما تصامكم لينا سكن جوا برنامجنا قلت تتابعونا سيتنا عبايته اول حلايه برنامج على قناه كاسه باقل الا سامن حلايه عبي فنان وبزح جمهور لبو فنان محمد عثمان باتونا يوم برنامج على قناه قلنا تسته برنامجنا استبدل لينا متابعتنا كيت دي من التمنيد باول حلايه دي.

برنامج دارت أنا مصوت إليكم حيساء وحيساء متقبلتنا زي ما قبلتكم إليكم لأننا دعتنا كلكم أنت تحسركم أنت البرنامج رأيكم لا تنددينا بتلفون لقوا كم سلومية بجواب قل حمدكم وفتح تحلفة أوكاد جواب ما تنعلى من مدينة أسمرة من معرف قل لها بتناتا رأي دي برنامجنا هي معرف قل حمدك فتو بزي ما رأيكم مشاركتك نتصبر حلاية فنان إيو براني دي بفنقل دي بلا سنة تقونا لتحليت حلاية قدموا قل لي بيلا تنا ركبي تسأل الحلاية الدولية ما اللي أنا بحبار كما انا قلنا رأياته ولا بعدام ما تقبلتنا ما هي البرنامج رايكم مشاركتكم دي بشغلنا سيدي هاي سبت قبل رايكم ندبنا لحلاية ديباتو وقلنا تعدى حلاية فنان ايوب برهانه قلنا تابعنا يبدو ما قلنا قبلته برنامجاتنا للتلال الله.

برنامجات دائرة قناة مسؤولة إليكم حسان وحسات متقبلتنا لسه حاليتنا للتلالة وإن شاء الله يلو تتابعوا إليكم حاليتها ولا لو قدمنا لكم حاليت تابعكم وقلت قوس أي شعباي تم انضأت لنا زي ما كل حلاية سرد حد قلنا قدمتوا إلا أزل نقدم من كل عبي فنانين ما هي منا بزو حاليت لقدميات الأولية فنانية فاطمة إبراهيم من حاليتها حتى حلاية قلنا قدمتوا قلنا تريد ما هي رقاسيت مثل الفرقة السريت كم سلو ما هي فنانية قصه سعاده طاهر هتا ما حتى حلقتها قلنا قدمت الدقمانيه قلنا قبلتوا برنامج دايره قناه مسؤوله اليكم زي ما تابعونا كدي بحلتوا قلنا تعديت.

فنان زايد عاوتينا حلقة بلين قلنا قدمته جلندا تليت مهم من إلا الدنيا موت لتفنطونا فنانينا فنان موسى صالح من حليته حتى حلقته وقلنا قدمته برنامج جارت كان مستوى ليكم لحليت من تابعنا هي أبدق ما قلنا قبلته أزي ما يتقري ما دبقى كانتكم دقاكم متابعتكم تتفنتينا.

برضو للطلالة لما انبات لنا برضو زي ما كل حلاية سرد حق اللي قدمته لا وليت حلاية فنان إيساق عقباي قد تقبأته لا أسر هي حلاية أو من حليت فنان سليمان أحمد حتى حلاية قلنا قدمته زي ما لحليت انت تابعنا أبدق ما نعم من حليت الدوليام كم سله لنا قل حب رقمي قل أقبلكم تو كاكلنا أبحبر انت قبأناتو دي بحليت قلنا سعدين

0: برنامجنا هي قلت تتابعونا سايت نعبايتها كادي با برنامج توق نتعدى منادلته للتمرين فتوق الله بكيني تفرصت للحمد كفت بسميت كلهم متقبل التلفزيون وتريا واسنا اذا حمت اكي وقتنا وزمنا ده حشم كيد الا مثل ناقه تهاجكي بسمحتك هي بدك ما نحمدك مرحبا
1: انا قبل بي مسكنكم انا ارسنا طبب استحوس كل جزء مجمرتا 79 ناي برجيدات بحالي نيرو نحنا حجي خاتن برجيدات دحري لنا اينا جميرنا مغنياتو برجيدنا برجيدة 44 دباينا نيرنا دباي سلاز نبرنا بدحرو نسحل مسينا نسحل مس مسانا خلاتن كا بحالو ايمان صاني حنانا حجي ايمان مسان حنان ببحايلي اينا جميرنا ببحايلي مس جمرنا انا بحالي فلت اني نيرقينو بحالي كل سب بحالي خوني لستقادلين برغم جين حفشة وقع بحالي خووني إلا أفلتني أقات أم جين تحايلنا أمس أمس أبيلهم قل السبا بحالي كتر إيقومني حايل اختكوني إيقوم إلا مواتي أمنا كوم مسبولنا حرائلنا نايم جمرتا حانت درفة أب حايل تحت كل خدريفة جين كمزين قد سألي بحالي زخون غيري أيو سبقوني ري حانت درفة أمس تصفهي ود او صوات قطامي اكو يذكروني من عند عشعو نقح زبلنا يبحر ديلي سلا زين بركا يتبلوني ها نعم صدرفنا دحراي كلنا اكيبون اب اجرت ابا مغزات وريدومنا بحل مالتي مس وردنا بدي حرقو قلقل درفتات كدرف جميره ما شاو بابيلي بحل لي مدام برك ايمون اي بحل انت اشمين مبرنا تم جمرت اب حيل صدرفوا دا አብ ኃይል ዝደረፍኳ ኤሬትራ ሃገርና ሎማዘ ኤሬታ የእካል ይኹን ማዕድን ኩሉ ዝረከባ ንዓይንኻ ተፅግብ ኩሉ ዝጥምታ ኣትብልኒ በዚ ዓይኒ ባህሊ ወሪ ንሕና ክገርመኪ ኣብ እግርታ ኣባ መግዛእቲ ምስ ወረድና ብሙሉእና ዋላ ክኢላታት ነይሮምና እዮም ኣብ ኣስመራ ዝነበሩ ዝፈልጡ በዓል ዓለም ሃይለ በዓል ወዲ ካሌሪ ነይሮም እዮም ዝፈልጡ ኣፍልጦ ዘለዎም ዋላ ኣብቲ ባህሊ ንሱ ባህሊ ነይሩ እዩ ባህሊ ዘይነበሩ ምሁራት ኣፍልጦ ዘለዎም ነይሮም እዮም ንሕና ከዓ ሃልና ሁ ዘይንብል ብዛዕባ ባህሊ ነርና ኢና ኣነ ብነፍሰይ ዋላ ሓንቲ ኣይፈልጥን እየ ስለ ነፍሰይ ክዛረብ ግን ኩሉ ኢኻ ትምሃሮም ሜዳ ከበሮ ትምሃር ደርፊ ትምሃር ትግረይ ትብሊ ትግርኛ ይትብሊ ኩሉ ብሄራት ኢኻ ትምሃሮ ኩሉ በቃ እቲ ገጣማይ ዘምፃኣልኪ ኩሉ ክትላማመድ እዩ ስጋብ ክልተ ደረጃ ምስ በፃሕኪ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይልክ ከዓ ኣብቲ ደርፊ ትስርዐ ሕጂ ሽዑ ምስ ወረድና ንሕና መቸም ደርፊ ባህሊ ብርጌድና ኣቂሞም ኣለዉ ተባሂልና ወሪዶም ሓዊ እዮም ዝኣግዱ ዕንጨይቲ ከምሒዝኩም ምፅ ባሃሉ ዕንጨይቲ ቶም ሓይልታት ዕንጨይቲ እዮም ሒዞም ዝመፁ ዕንጨይቲ ሒዞም መፅኦም ኣብ ኩሉ እቲ ከባቢ ናይ ስተጅ ሓዊ እዩ ዝእጎድ ሓዊ እጎድ ነፀላናተይ እታ ጥውየ ነፀላ እታ ምስ ተሰዋዕኹ ዝቕበረላ ማለት እዩ ናይታ ሓደ ብፃየይ ከዓ ከምኡ እታ መቕበሪትና ጥውየ ነፀላ ኣላ ናይ ኩሉና ኢና ኣሲር ናይ ስተጅ ኮይኑ ተኸዊልና ማለት እዩ ከበሮ ከዓ ጀሪካን እዩ ነይሩ ሽዑ በዓል ተኸስተቐሽ በዓል ጓሽደን ከበሮ ቁርብ ኣንፈስ ዝነበሮም ነይሮም ዝምህሩና በቃ ተማሂርና ነቲ ክሉ ሓዊ ምስተኣጎዶ ኩሉ ክሂር ትብሊ ዝርኤኪ ንሶም ከዓ ሕጉስ ይብሉ ከምዚ ፅቡቅ በቃ ይሕጎሱ ንሕና ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓና ንግንዖም ፅቡቅ ኮይኑ ስምዖም ኩሎም እዮም መፅኦም ዓሽ ዝብኺ እዛ ናይ ቀብሪ ትብል እዛ ሚክሮፎን ኣላ እዛ ከምዚኣ ትተሓሰ ንሳ ጌርና ኢና ደሪፍና ነፀለና ከውኢልና ሓዊ ኣጉድና እምበር ካልእ ዋላ ሓንቲ ይነበረን ሽዑ ግን ትላማመድ ዋላ ግበሮ እንተይሉካስ ክትገብሮ ግዴታ ኣለካ ዋላ ንሓይልታት ኢልክ ምፅኢ ዋላ ገለ ኢልክ ምፅኢ ንቐፃሊ ንቕፅል ኣይመሰለና ግን ግበሮ ከምዚ ኣዘናግዓዮ እንተኢሎም ካ ግዴታ ኣለካ ክተዘናግዕ ኩልና ከዓ በብዓቕምና ሽዑ መጀመርታና እዩ ነሩተን ካልኦት ቀዲመናና እየን ጀሚረን ነይረን ሽዑ መሰርኣና ናብ ብርጌድ 23 እዮም ዝሰዱና ክንርኢ ብርጌድ 23 ቅድመና ጀሚሮም ስለ ዝነበሩ ክንርኢ ሰዲዶምና ናብኡ ክላማመዱ ከለዎ ናብኦም ከይድና ክላማመዱ ከለዉ ከጣቕዑ ከለዉ ትፈልጥያ ከዛ ናይ ገድሊ ጠቃዒት ናብኦም ከይድና ርኢና መቸም በቦ እዳረዓና ብኣቢልና ከዓ ባህል ብርጌድ ኮይና ማለት እዩ ሕጂ ባህል ብርጌድ ምስ ኮይኑ ከዓ ሓፋሽ ውድባት ትብል ደርፊ ናይ መጀመርታ ደርፊ ደሪፈ ኣብኡ ማለት እዩ ናይ በይነ እያ

أنا حماق امبارح وقتي كلهم يمتقري عارف زخلوا جين دعس فاشم زخوان أنا جين بزح أيكم كل جين يقولوا تم حواتي تم بدي حريزن وبرس أو سلة زعبي ولا حفتي على فرو تقولي ولا صهوة تقول تقرأ أنا جين بزح كإلني ميدا أخات مهارو أميدا أنت زي مهركة ميدا هو اللي زي مهركة حجة أناسي أب تلا ما ميدونو أنا سافتا مدرب كمان أي نوركن بعد ست عمر تواهي بنو حجي ست عمر حريتي أبابا تواهي بنو أنيرا حجي

0: حجي بتان إشتيك إلى تسئلة شعو سلسة زي ما أصيئه نخصمعه كخوني إلى أيكون كن قد مخبرة إلى أيكون كن جنسق إلى باب حليفة سيوصل نحري ودو بخري سمعنما وأنت أقلي لنس إلى إبلو نحري هادونا ماسي كوينات أتجمير نبقس تبقسنا أب عد حديد كلنا اور جيتار نهارم خلو الازار مسجنا الازار مسجنا خرا جيتار نهارمي كمزي اسكا خوزي ازي سؤال كحزل لي جليلس غزانا معوبته الموي ترىينا لا اكيد معيني توليدي تنزعو كلا غزانا خما يكون لا ايلس نزحان توصي لا الازار مالتي اي قصلت ازي اجين يسمعن مود بخره ملي سود بخره مز وا سمن دولتو زي اسيني نمنش مسمعيو ني برهاني خي برهانه زرعي فابيان السنو فقرار حرام اي جت درافه اي جله اسمعيه بلا نحجي انا ما جمرتاي سلو زخونه او صي يفلطني كومتات فتيني يفلطني زو صلي يزدر انتي كونه كا جله لي نو نو دحان جت مخندو دحان هبي مويلني واحره وا نايبل بوم ديمنا تي زي ما خطقومو ماله مجم حدش كويني ده انا اسمعيه يلني فابيان حج نخحس قلت في ازحس يسمع امه امز قلت ما خندبر لا عينا بلني مسخ اكبر لا ليكم زي كتكوني عليه ما عرف ندزي تبصح عليه احاسبكم مسخ اكبر لا يقولوا امه برهانه فابيان قلتني شعو ود بخرسي ما قد ندا تبعزي قلت مغيرلا حج ود بخر انت يبلن بزقربا غزي انسي كومؤتات حلمتات نيروني باس رويدا اي روين مچم بعلو زملسان غيرنديكي كومو كغبرسي نو حسابكم زنوبرو اعلي لنا حدك زي ود وخري حجي قطمي ديرو اواها هيدوم نعين حجرن يلا ما مدنا حجي بانتاي بلني انتي دي حاسبك عندك كم زي ابوي ادي غله الكاسي حجي صحبتا يركبني مزاز لخونته امينه يلنا سبيت خوينا كنسرحه يلني حرايلي قد ما جاري بني انا حجرن تلاما ميرنا مس مصانا خاب كينات كوينو خيدات مستول دقرو طقطو مس بعال مس بلنا ابعال عد حديد بعال دبسه بعال سجنيتي كنر يا جميرنا انا ابي هو تايرسوني شعو زنبره مخنياتو ابعال صورونا أبعال معين تاتي كل خط زي كبسات تاتي سي آر إينا حجي يقر مكيو ينبعا أبزي لعلي ينزنبعا مخنياتو حاد زوالدا كلتا زوالدا صوب اتن كي والدا زغودفون كالكي داناس نعين تطوي لنزي تبايا زنبرا من إساياتي أفتك زياتي مر ايو نيبحك ينزن زدنقز أخي زخلو استايكي انبعا زمولو حجي دحرتا درف مستبلت قديتا وعي درف دحرو ما تبابع اخت درف لو مالك دحرو وعي درف غيركا اخا نتي سب تصانانو كوبو غيرنا نصانانو نيرنا امبر اني تازيما بعلي اوصيا اتمو هاد برهانه فابيانا وها هيدوا غطم زر اي بخرو غيرلا حجي اميدا خاني كل خا بحبار تسرع انا مجمرت هاي كوينمبر توم ابالاتنا حدي قرب مبغست بلوات حدي من لالات حدي ندحر گله غيروهم اندا بلكاس لو زخنه برهان فابيان كا اوها هيد مستغط من گلن كا نعين حجر علاميدنا جين تقبالنتا ما عليا زي بلو انا اي رسعني نايزوا ناتا قال اي مسغزي خوين حسبيه كيدان مالت قال كيدان انا صنيعن افت گزيتي اندا تصبيا خلوا عين انا بتنستي غديف كاني غلز بزلخو مصدو خوني خوون ابوي سنت ايز مسل يا تبلني نعيط على انا كم قال يسمع انا متشل ابوي كنا في قيه ابوي سنمن يز مسل يا تبلني توالع عندي كم قال يا تسمع انا ظهر انا بكم عاد بتا زلتا فيديو بل باي ناس بالله ابع الراقه تملي اقولنا بهالتات مشوريدنا نمل نو سكف درافاي ها حنت با درف دريفو حجي انا خاصا درفيا انا خاصا درفيا عباي قال كوينا عباي قال كوينا انت زين
1: ዝወቃዕ ድመስ ገለ ደብዳበ ሰዲዶም ገለ ብህየቶም መፅኦም ኣነ ከዓ ካብ ኩሉ እኮ ዘይብለይ ምዃኑ እኳ ኩሎም ረግዲ ንኸበሳደይቦም ክኾን ደልዮም ምስቶም ኣብ ሰሓት ዝተረፍኩ ኣለኹም ተሓያል ድሌትን ሃንቀውታ እንዳኣል ዘዛርበኒ ዘለዎ

إذا ما قبلتكم ليكو حيسان وحيسات ما تقبلتنا ما ندقت لي ناسك سوات وقلنا الدرة حلاية تكون عمال لي تقلنا حلاية اللي حلاية إلا بكل قط فنانين تالات حليت حلاية فنان عنده سالح كم سلو ما فنانين أسمرت لو جيب حبرتهم لحلوة قلنا ندى تليت ما هي حلاية بلين قطال لقناتو حلاية فنان نسحبتهم كلا حليت دي بنتو قل عديكم برنامج جارتك أنا لتلال الله وبرنامجي منكم وقلكم سبت قبا تابعونا ومثلنا قتلوا ازي ما بدك ما عندي بعزم دي بحلتك نتعدي

طب حلايت عبي فنان محمد عثمان لاستبدا برنامج على القناه قال الا سامن الا الادين لينا هو دي بالله تامم لا دي بالبرنامج رايكم ومشاركتكم نتصبر صندوق بوستنا كلمه 43 وتليفون 210 10 سمان عسراتو اسك برنامج على القناه دبيلكم رايكم نتقدمنا متقبلتنا وقل تقدم بولات بولا حليت من هلا من عندك ليكو برنامج عندي اخلص يا حمد قال هلا قناتو دي بالله برنامج يوم دي بالله سامن بالتم سنا لله مصورنا حبن هابتوم كم سلومه مونتاج مدهنا زكارياس اتمقارحت برنامجات تلفزيون رتا عالم يوهنس ودي قنطو اتمقارحت برنامجاتنا هي نايت جرايت بهلتو محمد جمع محمد عمر قال لنا سامن الله برضو ميكابلا ودي تقلي اميره محمد ابراهيم اقول كلهم بسميتو بسميتهم بسميتو بسميتكم قال حمد دوم افته من عندك لينا دي بالله كان برنامجنا قلنا نصور لا سمحه وقلنا هي سينما تزمره قال حمد دوم افته لا تمثل لي سنبت نيشتو وبعد حال اللي تقنت واجه دحن وسلام نتمنى لكم ديب أنبل مثل اللي برنامجاتنا كل حدقكم.

سمان دولي لله أخبارك بتعد وخارج قل تقدمته ككم ما يدوب رأس أخبار قل استبدأ تقليم مقام مجتمع لأساس سورة عيوت مسكونة معقل وعبود قروب قل تأكد محبر قومات كبقى ديب قبلت بحر كيح دحن عافية تتأكان شغل ركزت محاضرة طيبان ديب سن عف النظام حبره وإدارة مدارس لركزت تأهيل أقل مدرسين طيبان بأخبار خارج من تعدى أمريكا وروسيا دي بتطورت علاقة ومجال عسكرية أقل السادة كم تشر حياة حكومة فنزويلا دي مجال طاقة لركزة زياد مد اتفاق كم ودشر حد وشيلي أرجنتينا بوليفيا وبيرو تعدين معادن لركزة اتفاق معاونة وديا أرس أخبار تابعة أنا حكوم دي تفاصيل أخبار قنت عديم تقليم مقب معي الأساسورة عيوت مسكونة معقل وعبوت قروب قل تأكد فرع محبر وطن مسكن عقل وعبوت قروب لتنزم محبر قومات دي بيوم ساعة أكتوبر دي بأسمرة قبام دي بلا وكايل إدارات مديرية لشاركة ودي بمحبر قومات متآمر مثل ورات محبر دور محبر دي بأكدوت حقوق مسكونة مقابات مسكنة وحل ركب بقبي أم جوب عقل استراتيجية عدنا تكمسلهما مجتمع لأساسه راعيوت مسكونام دي بلبل أرس لركز علام مسؤولة محبر وطن مسكن عقل وعبوت قروب السيدة يبرح ألم يعبيو دي بسمع تكلمات هدف لمحبر قومات دور دي مديرية لقد مسب شركة جهات اندى توكالة تطور مسكونام جهات بكل جوانب دمانة اقل ركب كم سلتو شرحات مسؤول فرع أقليم مقب السيد هينو قبرز قابير بجهته جنس وعدد مثل مسكن عقل وعبوت قروب لنبر جهات دي بلا أقليم بتفسير حق ولا قدمة فهم مجتمع أقل لعبة دور سب شركة جهات أقل توكلت حسبان مشتركة بجهاتهم لا محبر قومات دي مسكن عقل وعبوت قروب لا تنحق لهم فهم للعاب سبتو مهم كمتو اندي شرحه وفزاعة أقل تتوكل لها لا فهم أقل أتحيا استلولي أتفازعو تقل لك بأتفانو فرع محبر وطن مسكن عقل وعبوت قروب أقليم مقبت لمدة إلا زياد كلا ألف سجولام أنفار بو فرع كونفدرالية الشك على إريتريا دي بقليم قبلت بحر كياح مثل فرع عمل ومنقف اجتماعي تندى تعاون أقل شك على سب شركة فريات بحر إريتريا دحل مهنة وعافية تتأكان شغل لركز محاضرات يوم 8 أكتوبر دي بعسبنا الزمان لما حاضرت لها بوسم مهنة دحن وعافية دحن مهنة كمسلهما عمل وإدارة لك سستودح رحيبها بو مسؤول فرع كونفدرالية الشك على إريتريا السيد حسين خالد بجهته واجبة ولزامت مشكية وشك على قل تأكد دحن مهنة وعافية لكس الشرح ولا قدمة لهدف مشكية لاتن مؤسسات نايمان قفا عافية عقل اند أفقريا ديب إدارة لبن تفهم اند توأو السعية قلت وقال عبوت وتطور اقل لقدمة كم سلتو حبران ما مقرحة شغل شركة فريات بحر إريتريا فرع عسب شاب على عيسى بجهته كونفدرالية شك على إريتريا مثل سب شركة عند تعاونه ودي الهليت وراتات حق ولا حمدة إلا لشبا محاضرات قل عبوت مؤسسات مشكيت وشك على فقرية عباي سبت بو التلاليوت دمانة قل الركب هي تفانا مكتب تعليم مديرية سنعة فيما قدرت مهنة أنفارو اندي عبيت إدارة مدارس اقل تقرم لسدة نظام حبرة وبقع النظام مهرة لركزة أهيل اتيوم ساعة أكتوبر دي مدينة سنعة فهبام دي باقي المشرفين مدراء ومدرسين رودة لتهيبة أهيل نظام حبرة اقل إدارة مدارس إدارة سجل مدارس حبرة جمعة وحالة أو مرحلة مدارس وحفظ مقاييس وبقع كدمات تعليم التكمسلهما بقعنا يكرس نظام مهرو وقابي قدموا تقرير حسابات سنمهم كمسلتو توضيح تقدمام هدفنا إلا تأهيل دي مدارس لهلية قابي تبتت حبرة وإدارة بتطور نظام حبرة قلت الدالك كمسلتو دي بلمناسبة تحبرام مسؤول مدارس مديرية السنعف أستاذ عمر الدين محمد

دبجاتو دي مدارس لهلا النظام قل تطور وزارة التعليم لتقدم ديبو كمسل هلا دي حبرة لتأهيل أقد دي مدارس لتصنح فرق دارت قل باب سبتو مدرسين فعل أب وفعل قل شكو بطفانا مشتركة بجاتهم لتأهيل ابقى بيت سبتت نظام حبري جري لتصنح مشاكل حل قل ركب سيداي اندقى بقى كمسل ركبو حق ولا حبرو بلا توقلا كم شكو ديبو هي أكدو دي مديرية صنعاء في من روضة أسكال الدرجات للأدرسة سوسة مدرسة الليام. مكتب تعليم مديرية فرو مقدرة مدرسين قل تعبي بلا قبل لجهود إدارة مال وعفش لركز تأهيل دي مدينة فرو هبام لتأهيل إدارة مال عفش ووسائق إدارة أرزاق مدرسة والداليوت وأفعلوا ستاتي مدرسة كمسلهما إدارة مال وبعد لكم كم اتقبي يتهلا أقل مدراء مدارس أنفار إدارة ومالية مدارس أنفار إدارة مدارس ولجنة مدرسة تلت هيبام لتأهيل لها بقى أستاذ سليمان أحمد أستاذ سليمان محمد كله دي مدرسة لقبو وراتات أقل حكومة ليت ألا للتركم يكون اندي شرحة دي متنفعات مال وعفش نظام أقل هلت فاقدام مشتركة بترتهم حزوت لتأهيل التل وقت اللحق ولا قدموا إلا لشبة تأهيل أقل تقدم دي بتحسبوا دي مديرية فروه من روضة أسكال إيد درجات للتمددة ساعة وسبع مدرسة الليام أسك الله تابعوا لا تنحكم أخبار قبت عدت حول ما تعديتي بأخبار خارج كلا أبلكم. مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج قنت عدي أمريكا وروسيا دي بتطورات علاقة ومسكوبتنا منطقة مقباي مفقار صحاي وحرب يوكرين أقل السادة يكمتو شرح أيام اللي لتحبر رئيس دونالد ترامب ورئيس بلاديمير بوتين ما لسع أكتوبر دي بودو هدق إيجابيات كمسل على دي بولا تحبر هدق بتلفون توم كل إيه توم لرؤساء دي بهدقوم روسيا دي بعداقاتات الدينة وأمريكا بترول أقل تأجهز كمسل اتفقوا هي تأمروا بأساس اللي روسيا اللي ورح قونا 300,000 دي بمت ورح 500,000 دي ورح ديسمبر هي وروت مليون تون نافتة دي بعداقاتات الدينة قلت كريتون كم كفلنا إلى اتفاق مكتب خزينة أمريكا دي بتصدير فريات بترول روسيا والديولات أنحى منع سك ورح أبريل ناي سنة كل الفعسرة وسبع عند أزمة من وراتات زبيهو بلا كسس ناي دول سمح إقل لها بكم سلتو أمور هلام لا مصدر عداقاتات الدينة ومسكوبة إقل تركب أقد هي دي بتطورات اقتصاد روسيا وإيجابيات كم سلبو من أزل تقيمهم هلام بل اللي رئيس يوكرين فلاديمير زيلينسكي لاتفاق اقل روسيا هديت كم سلتو اند شرحيو رئيس دونالد ترامب لنس اي مصدر هي سك ايام بجات بعدات رئيس ترامب ورئيس بوتين علاقة دولهم بكل جوانب اقل اتحاياس نزوم جلسات اقل ليدو كم سلتو اتفقوا حكومة فنزويلا اتفاق دولتا قلت تطور أسك دنقوبة نا إلا سنة قونا دي مجال طاقة لركزة زياد مئت اتفاق كمسل وده هي شرحات لا حسس اتفاق مثل أمريكا كمسل تمال شرحات لا حكومة لا ترفع زياد أربعة اتفاق أسك لتمت ورح ديسمبر قلت مام كمسل توقت أمرت زياد سبعة مئتايت من لا اتفاق دي بتجديد طاقة لركزة كمسل تو سمز فنزويلا حبرو لا اتفاق دي وعل قل لو على كل أمعل بزياد حتى نقطة كل مليون برميل لها لفريات بترول التلا سنة أو دي بسنة كل الف عسرة وسبع زياد حتى نقطة 5 مليون برميل أقل بصح كم سلتو سمز بتوساكي ممو فنزويلا طاقة الصناعة قل تطور لركزانة حد 100 بليون دولار اتفاق دي بلح الفورح أغسطس مثل أمريكا كم سل اتفقتها للذكرتون بدرجة الدينة بجنس العباء كم سلتو لتحبر اتفاق شركة أمريكا دي بأسر سبع أكانات بترول ناي فنزويلا قل إيت أمرا وكد كاسات مال كم سل ودهي للا قدرتون فنزويلا من الاتفاق عبي حد كلمة وعصر بليون دولار تيقل تركب كم سل قدر هي لتحبر هلام لديب انكر قبلت أمريكا لحليت دولة زي 300 بليون برميل للتواقم عقور رزق بترول كم سلبة لتشرح نايدن قوة بخبر
تشيلي أرجنتينا بوليفيا.

يوا بيرو تعدين معادن لركز اتفاق معاونات وديام لدي بتي ليلة بتصح اتفاق 4 دولات دي معادن يحبر فيرارو قلي دا كم سلتو دي مقدرة تكنيك وتكنولوجيا معاونة اقل عابيا للقدرتون دي بمدة قروب فعاليات الاتفاق تابعنا حبر لجنة كمسل الأقيمة ما هي تأمريا بل إلا الاتفاق دي بحفز نحاس وليت نيوم لمسل قالم عادن دور قليل كمسل إيجا بهي لتقيمم طلباتنا إلى فريات دي بمعسكريات تكنولوجيا وإلكترونيكا أهمية لبو معادن سنوقول قاب كمسل هلا تقارير الحبرو حيسان وحيسات متقبلتنا أخبار قن أتممتو أرس أخبار ددق من هي نصارح منكم تقليم مجب مجتمع لأساس راعيوت مسكونة معقل وعبود قروب قلت أكد محبر قومات قبقى ديب قبلت بحر قاعد حن آفية تتأكان شغل لركز محادرة تهيبان ديب سن عفين نظام حابرة وإدارة مدارس لركزة تأهيل أقل مدرسين تهيبا من أخبار خارجية أمريكا وروسيا ديب طورت علاقة ومجال عسكرية أقل السادة كم تشهر حياة حكومة فنزويلا دي مجال طاقة لركزة زياد مئة اتفاق كم ودش أحد وتشيلي أرجنتينا بوليفيا وبيرو تعدين معادن ركز اتفاق معاونة وديا قليوم السيد دوليل على أخبار كما تعدو خارج ديب إلا تمه وشكرا قل متابعتكم.

0: بادر تاريخ إرتران إرتراويان إنه بقعزون ناس
1: عالم كماندس صالح
2: عز كسعبن
0: مادر حبرة السب إرترا أبتحت مقزاتي ده سيسا لقزاتن بالدهتاتون قدلن محبرة وهيوتن الطاميرة
1: بإيدا واني نخيناتك أتفقد مثلك
3: تحسابه مكوزة الله يكون
0: أردك أنسيون عداو السنة سنتين الترئي مهدر حق منبار وهيان حقوسان دبس قيان مكرآن بوحل اللازانات واخت زمتوز تهانسة
4: حنا ما يسبقوا حاسبة لي فلد شكرا ما كرام بالنحرين
0: سنة نسيين تخاطة تاليت فيلم عب إيري تيوي عب كرابا كيزي
1: وشكرا
0: أفراي منستر زينا أقرابي بيس برودكشن دراسي ليتنال كولونيل يوناس تعقس دايركتر ليتنال كولونيل يوناس تعقس سامويل حادبر مهدر حقي أقرابي زي أب إيري تيوي

0: كاب نجيبلكم معليش
1: والله تحن حبيب تسناي غيري
0: سمعيني قص لك راسك حد جيكي
2: انا دي بسالم زابط على الكوزي ووعود ليكم اسكتوا ما تصنع انت لا ورقتنا يا اسمنو كوبي نو دي خمس انا كلا كوبي
3: بايك بايك ولا تسندرت نتلحق فيها كثير بين امتين هذا انا قلت حلق الكابي قلت حييت ما شاء الله تبارك الله ابو تنام تبع العلق مثل كذا بنك قديم حلو ها يا هي بقلت اريم بالحويكم سليه الا حوك ستليت ناس ولكم تعليق
2: كلينا بلغ من ساوقنا اترفين شقلينا
4: سمعنا جلس لك انت وحدكات ومن ساوق تتروفه تعبله اللي كجلس لك وزياد كله انت حساي وسرق اولا اللي بك انسح جلس لك سني قدام دي يقول له كده اللي مدول ساوق جاي يسلب الانديكو من ساوق تتروفه تحازل لكم دحن كل اثبات مسلك قال يوتو
5: أنا حساس البدلة مستير من اللي كله سيل في رأله ماشي
6: أدم بجنجر حكر قرع كارك ولا سحب بيتعير
3: ما شاء الله
6: أنا بتلك أدم يوم لكي الأخلاق وتلا أنفقه هم كتتيلك هم من قبي سبع من سبع أقام كرت كارك تمت
3: كأدم بدير حلبي ما شاء الله تبارك الله بجلاله أبود دي بعيد برود على أدم
4: اللي شيء اللي نفر حساي قال حسد دوليت لو ديسني انا نفر حساي هي امرني قيس حساي زي يقولوا لي
0: سالم ما تقبل ليك انت فلان ما تبلع انا وش وجهه قمت اكابد ليك
4: هاي رميت از فلان فلان
2: قعدوني سامع ما انجلس مع الحد زله بالذات ابو هو الامر بو انما صدي بقى ادق اللي فرم بو
0: احنا العقد نوس وديقنا من العقد ما اتحذى نوس عقد ودو نوس فرم
2: خذ دي بقى كانوا اللي فرمت دي عقد ولا ده كان ابو هو

0: مرحبا حبيبتي.
1: ميتو بيت مزكو ولا مي؟
2: ميتو هروسكو كامسلين.
1: هالراسة نايكي قلينا فازن دي تقبي فرح وعرفت أجلس لك.
3: دولة لك رنك سمع ريكي لتعبت كل من فيش تفكر.
1: اللي قل ميتو مسلكي لداري ومالي مسلي سبت هالاتو.
2: متودى ليكا؟
1: والله هذا سكب عالكو هذا لكن قنزكو.
2: انت ساكب كمي عالكا؟ أول لصوت كانوا سلسل الله وحرية إذا وقت سكاب كايكون عليك اللي العنتات كان شوية عارفه من نقرة
1: لعرف العباية تتقبرانه اللي تمامي أزي وقت شغلته بلس لكي حرى لزمن كم حلفة قلنا تعس على ابناني يوم نايناتا وفجر هي سبب أبو زحامته
2: عرف اللي عرف كرمتا وبس حمل لينا ما عرف إلا بعد
1: لعرف العباية موت تموت
2: وي أنا انت لأفوكا مدول تقياسا نقلتها قيتو تفس كبلو
1: الله سميرة لأناس قلت أسيت مبيلة السيتة كل دول ولاد ما يتولد علت حري كم ولدت ولاد كي من أسميكي وبيلة على ناس كلب أسميكو وتيلد هدا أقل ما كلب أسميكي وكم بيلة يا
3: ولاد جي أقل إلي موت مني هي بيلدتو حراتو مبيلة يا مسلكي
1: ألا فلانت ولاد كي قليل يموت منك كلب أسميكي وبيلة موت يترفناني يتتكاريفة هل بالله أزي ما أنا قلكي موت يترفني يبلك الليقو
2: أوف ربي لك بأديب كنت عليك اللي تصبحنا يتحرر منينا
1: تصبح شكل لي كمش خلاص خلاص طوالي حرق لا تسريت كيتو
2: لا لا تنح قسلك أوفا مش لنا يتصبح
1: يا ريت والله يا أخ أسيت أبوي حقوما أنا دأتنيتو لكن
2: أسيت أبوك قل عارفك منيتو بالله عرف يتأبي
1: خلاص مرحبا حبيبتي يلا يلا
2: خلاص تشاو
1: تشاو حبيبتي تشاو
2: بركاته والصبح

0: انا فعلا مش كده.
1: كرمتنا والد وقليتن ضعيف لا توقفوا بالعريتن. سارون يا بنت سارون تجي سطولة ليه تدابل
2: علي يوسف؟
3: يوم دار امتحان على ودي بكا مسيت حامل ميت تفهم كلا
2: يوم ولا مسكر ما قد لا يتسكر سنبت ليش تيوم
3: اوي سنبت عباي وميشي تيوم
2: انا مرد في نبال عباي
1: ما نسكر بات ان يلقى سكر نبره وكم يبلعناه الا مدف له بلعناه من تري سقاب اخرته ورويه وتقطع سقاب بهللت ورويته الدنقوبة قل حقو كون دي بالكاسه ترس كل عرق سكر بط نيل كسكر خلاص
3: يوم دي عالم دحنا له دي بكر ريك اللي هو من مدولة دحسته لما استيت حنقل كل عرق دي بكاتو
1: كلا سلس وديناي
3: ألم ريك اللي هو يوم بس دحنا له دي بكر من هفت كبلي نهلي من مدولة دحسته أم عندنا طوبة بدوعي أنت
2: دعني اللي هو زامكي على بيت سبتت
1: دحن عزت مكينة سبتت مالاتنا تورسة
2: الناس بتعرف من التورس في جيندي
3: أنا ما أدري ما بدي رتينا عفش من جيسي أنا عفش بعد ما تصمم

0: صافي دابا خصك يعطلتو وما لي انا مرس حطو دايس وما تي ولا هاك راه متى تقول ما تبي كم جديد بنقسم صافي تتقى دابا كيف تولي
1: صافي تتقى دابا كيف تولي تعال تعال صار معاهم كلنا بس نعي علينا ولا قال لي انت يكون
2: يوم دعانا يجي

0: চল মরা তো উমা দেখা গেল।
1: আল্লাহ নজাত, মুরাদ ও দেখা গেলাম বেলকি নি আনাদি মুরাদ যে আলা নে গেলাস লাগে ও হার এন্ত হাকরে দেখি আনা মন নসে মনে লাকিন সিমি নে গেলাস লাগে এলি সে এলি মিস্তির তো গলত আকব্বো আকদ হাসা ওদু হাকো মা সামাও জরিমাত আব্বাইতা সামিন লেকি
0: আনা মা আদম রাজ জগবা আমাত কা হাজির জান্নাতানি من غيرك اللي العرب بيت لرديكو اللي كله كركر له باللي عالكو ساكت قبا
2: هاولا
1: تهجب لكم؟ هزبون مسلم؟ لا لا دحن عمته انا مسلم ابي نافع مواعد بي ديبو قلق يستبوني ستيني
2: خلاص كنا كيف نكررهن ستين؟
1: لا لا دحن حنا بون شغني تشكينا انا حرم سن ستين
2: انا جنتين
0: لا لا انا مثل ملياتشو مواعيد لي ملياتشو بقى ساوى يوم وفجر لبلا لاقل عفشن لدعنا انا قلنق سارحت
2: نجو خلاص اتأخرت انت نقيسكي
1: خلاص سامحنا انا قلقيستو
2: نجو حبيبتي ليش شهر كله معلوها دي قربت لي بدل نقيسكا اكاني اكانت اجبات وادقي وهم دا اتسلكي سارحين ملياتكي
0: يما مش الا انا بالجلا كنت بالكم جهه ساوت رفكم ادي هي كلاس مليات كي تصارحت بالنيته
2: خلاص نجاه ديب كنا فرحك وقت كنا بلاك ليه لكن نجي سكا قيد قبل خلاص
0: امسيت اند بالكم يتشاقوا انا قبل امسيت
2: يا
0: رب انت
2: لك
0: الورقه مسك حفظه لي
2: حاله طلعت ديب اللي ادي بم مليات انا كيسه او حما ساوت لزرق دي بات محفوظه
3: اها
2: من عندك لأنك اللي بروشنا نساكي كوكا وباسو حاجات نايبونا نتقلنا
1: مرحبا أبوتو أبوتو
0: مرحبا
1: أبوتو كفاس منكي الحمد لله
0: حمدراري
1: أبوتو كفاس منكي
0: سنيت كريكو
1: أخبارك عافيتك
0: أتكفت عن
1: حيكا سنيت ليك مالك
0: الحمد لله سنيت كريكو
1: ما شاء الله
0: سبق انت أقفت عن حوكا
1: الحمد لله لكله ما شاء الله
0: ها حلبي أنا إمكو أهليت وحالك أقفت عن حيك حلبي
1: الحمد لله كلهم سلام لبلوكم
0: من عذاب للسلامية من عذاب للسلامية أبوك ولي قال لك جاردين قدر رهلا
1: والله يلا جاردين شكت يبو الله ورو شكالا عندو ديري شكت يبو الله
0: سنو عدو انت قل ساعتك هما
1: انا بس اللي قاشايت عندو بيلو ريكي ابو الاغربوني ديو
0: ابو سنو عدو انت
1: قل لكن جراركم
0: داحن داحن انت قدم قد مدينة قاك ايك حلبيان
1: داحنت
0: هذاك سالم ولي
1: ايوه
0: انا ما دي حلبيان بس قندا وقسكو شمال وقايالكو ولا ولا ادو اللي وريكو حلبيانا
1: اما انكيت ابو لكن ازي اسمر الحيسك انسر من قروب حكيم ركبي وحر الارض كين حفون هلا حفون
0: الا تقولي
1: ايوه ايوه
0: خلاص حلبي حق ولا تبيني كان اما هو قايرك حلبيانا خلاص دحن
1: ولا ابو خلاص الا وبينا فعنده وتحكم زاد
0: سن وديك
1: امتكيت
0: امر كلت اولي تبدا من يمت انه ولي خلاص امر كلت اولي امر كلت اولي
1: يلا حلبي خلاص ابو يلا
2: مرحبا
1: سلام يلا
2: ترجمي

0: أبويا نافع وحريه لقبي أسك سودان كوا على
1: حقا كم جرسات وطل تلت أنا وأبويا سودان أتينا وديبو حقوبو يتكبتينا
0: أيوة
1: وداوينا رب اللي كلبي ليو من ملقى اللي فقرو من كلب فارح
0: السلام يا أخي وأبكر هي
1: لا أبوك أبكر عجيبت والله طور ما تتاتا

0: انا وهوتو كذان في قرب هلا معنا
1: ايوه
0: وحل لكفكم سمعنا اما اطلق لك اعطوا له جامعه معلو دي بحد دو جمعوكم رينا ابوي وانفار اقوارنا اللي هربوا كبتون وانا مسلوم هربكو وتقبل بعد الناس ودي بيتنا اتا وانت بيتنا يعني السيت بقى جني تحبت انحته

0: وحري أبي أبكير أسك سودان عريكم ما تيكم ولا كهوتو
1: أبو يا بلد كنت أنا سئمت دنيا كافية
0: يا سلام أبي نافع يا أخي دحن اليوم دي بيقول لك كفينا قصتكم عجيبة إن شاء الله قلنا تلاليته.

0: ينافعت ان من تلفون يتثبت
1: يا رب تلفون خير بقوري.
2: الو
3: هلو سالم حوي.
2: مرحبا الم دحنبل.
3: سمعك أني الكل بيلقاو أبانكاتو حسايا من تبلانا أبانكاتو وسراقيا من تبلانا أبانكاتو سمعك أني
2: أبايكم أبايكم ألم أبايكم
3: بس انت سترنا سالم حوي.
2: ألم سمعني.
3: أيوة سالم حوي.
2: ألم كم سولي يتبنى عليك الله. أنا جمال سبتت حارق عينيتو عنديكو قلت بائس أو قلفتن سبتت بقسكو يكوني كم سولي ألم كم سلو أمل على بيني وحري قدمه متأتكا أنا وجمال شوية تحافنا كأبوته مسلككم كوكا ألم حوية معليش معليش
3: ممكن أتهجر أزمرة تبديت كمليت عليك عليك تسلاني سترنا من ذلك مقايسنا الدقاق
2: خالص مرحبا يا رب هاجر
4: هلا وسهلا
2: ميتو دحن؟
4: دحن انا ابي انا فعلا؟
2: هلا
4: الا هبق به
2: خلاص وهي تاتي
4: لا لا خلاص قبلته

0: Sarun.
1: زي زمان مثبت داي سله عليك اللي بيته الصوره يهي بكون زي
0: سمعناي سارون عليك الله ولا نموت بو قالوا لنا حد هنا على شرط اكيد انه بيتكلم بقدر الامور قال حساب حن قديم وصل لي يمكن
1: ما سي يبوني تقولوا كل ما سي يبوني
2: يا سارون اجي من سكران لا مسل ما قال لما لقيت سكران لا
1: انا كل استغلي اللي يكون لسه ولا عارف اللي يكون جمال عليك انا بيت مسوق
2: ايوه سارون يا علي
0: لسه لسه اذا عرفت من الفماك هذا
2: اذا الجن وراك علي لانه ما قلنا
0: خلاص يا خلاص انا صراحه
1: زين كل كل مسائل بهاي يقولوا
2: سارون مسائل يا علي
1: انت عايز اجرب تصني
2: سارون مسائل يا علي جن لك واجب كسان

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: مو دقلة أنا ذي.
1: قلت شاهد أكل دقلة شاهد.
0: شاهد دقلة كمان حليب. مو دقلة.
1: شاهد دقلة سير شاهد.
0: لا أنا شاهد مو دقلة.
1: بيت أضحكي؟ بيت أضحكي نجم؟ بيت أضحكي؟
2: لا لا هذا دوّن سوق هذي بقلاس اللي حدا قلني ترش.
1: ها نجم؟ طيب أنتي؟
2: حمّان قلب صحت.
0: ايوه

0: شنو خبر نجات الدليل؟
1: نجات مزري وعلت معلت مسلكي حد اكوا
0: مسل مليات عزمت بين ثلاث قيسات توسك الاقابه يلي
1: خلاص مليات اكوا قيسات مليات اسال منه دن اند بيلت قيسات ولا لمسيتي بيلتك
0: انا يتامسي بيل هو 8 مثلا ثلاث قيسات شغله تنسك على بيتي عيل
1: دحن دحن مليات قيسات من قبل لا تقيس على ما قلت تلفون سالس مرته لا تسلمي بها وانا الرقم يا امر يا رب خير ولا الو
2: ابي عبد الايمان مليت اجى نجات نجات حمدي من وقت عاد سنبنا ساملينا
1: ما دبل لك
2: يبقى عبد الايمان نعمانه مليت اجى نجات نجات حمدي من وقت عاد سنبنا ساملنا اكيد متونه
1: لا حول ولا قوه الا بالله العظيم كان لازم ما تسكر لي
2: يلا مرحبا
3: انتو نجات حمد ليت بعد اسكن قيس لي نازل
2: كازم ايه لمسوكم قلقيش
3: لا لا لا انتي تقيسين سرت رفي
2: لا لا قلقيشتو منير نسالكم
3: خلاص خلاص عرينا
2: خلاص كويس

0: ይህ ሸቆል ምስል ኮር ሸቀዘት አዘም ረከብካ ኣላ ተ ባህዳልካ ናወት ባህዳልካ ሸቆል ትር ምስልካ ኮነ ሸቀዘት
1: የማል ቀተልካኒ ብሮድ ባህዳብካኒ
0: ብርድ የተካየ ብሮድ ልብል ያ ከብሮድ ግን ሓፅባካ ሕፉን እዩ ሰነይካ ኣካን ኣካን ዲበ ሃጀር ትብል ሙት ወደ ይፈማካን
1: ምታሃጌ ኮ
0: ንሓን ስከፈየ ግነት ሃጌቱ ኣዚ ግነት ፋሚ ይቀድራ ናውንቲ
1: عليه قال يا لا مستير نايونا هيك هذا سلامي تسمع
0: سلام بان يكون علم الا قبل لي غير كم من غبي انا وانت قلت باست وانا امرن والله حرقكم من غبي باسي بس جملته يتعرك الدرس حجرت بقى كان كان دي باخي
1: انت لا ترغب كان رافع يالك عليه قال سلامي تسمع لا نايونا هيك مستير
0: يا انت مستير امر مستير بك اذا انا راضي كم نجيب برنامج نقل سالو ما سالكم
1: مستير من السلو نفر أمينت بحارينا حالو سولوت أنا هاجير قريت اسمعك حاري يتدن سترنا بس بيلو
0: كمان دا حدك كمان استرنا تيركو ولو لحب عنا ما كل أسألك هوت دا حين سكو سكف جنت حباتي بيلو لن راح هنا على كزواتي أخي
2: نجات نجات نجات

ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الارتين السهلها بالعناوين. تنظيم ورشة عمل في الأوصل لضمان وتوفير الرعاية الجيدة لذوي الإعاقات الذهنية والنمائية. دورة تدريبية حول السلامة والصحة المهنية في إقليم جنوب البحر الأحمر. تأهيل للمعلمين حول نظام المعلومات وإدارة المدارس في صنعفي. اتفاق مفاجئ بين ترامب وبوتين بشأن الديزل، وزيلينسكي يندد.

الصين والاتحاد الأوروبي يعززان الحوار لتجنب تصعيد تجاري. وزلزالان يهزان بنما وانهيارات بمباني وإعلان كارثة كبرى. عقدت في العاصمة أسمرة ورشة عمل نظمها فرع الجمعية الوطنية لذوي الإعاقات الذهنية والنمائية بالإقليم الأوسط حول الرعاية والسكن.

إلى موضوع الرعاية المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت رئيسة الجمعية الوطنية لذوي الإعاقات الذهنية والنمائية السيدة يبريها لم يعبيم بأن الهدف من ورشة العمل هو تعزيز دور الشركاء في المديريات لضمان التنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما دعا مسؤول فرع الجمعية الوطنية لذوي الإعاقات الذهنية والنمائية بالإقليم الأوسط السيد هنوك جبرس جابهير الشركاء إلى تكثيف دورهم في رفع مستوى الوعي العام. وأكد المشاركون أهمية ورشة العمل مشيرين إلى أنها ستعزز معارفهم حول الإعاقات الذهنية والنمائية والأشخاص ذوي الإعاقة. ويضم فرع الجمعية الوطنية لذوي الإعاقات الذهنية والنمائية بالإقليم الأوسط حاليا أكثر من 2000 عضو مسجل. نظم فرع الكونفدرالية الوطنية لعمال ارتياب اقليم جنوب البحر الاحمر بالتعاون مع فرع العمل والرعاية الاجتماعية دورة تدريبية حول السلامة والصحة المهنية في اماكن العمل للعاملين في شركة منتجات البحر بمدينة عصب في 8 من اكتوبر. وقدم المختصون المشرفون على الدورة شروحات وافية حول السلامة والصحة والسلامة المهنية ومخاطرها اضافة الى العمل وادارته. وفي كلمة له تناول مسؤول فرع الكونفدرالية الوطنية لعمال ارتياب اقليم جنوب البحر الاحمر السيد حسين خالد مسؤوليات اصحاب العمل والعاملين وواجباتهم في ترسيخ السلامة والصحة المهنية، واوضح ان الهدف هو ان تضع المؤسسات السياسات للسلامة والصحة وتوسع مداركها في مجال الادارة ما يمكنها من العمل لتحقيق اعلى مستويات النمو والتطور. من جانبه أشاد المدير التنفيذي لشركة منتجات البحر الإرترية فرع عصب الشاب علي عيسي بالجهود التي يبذلها الاتحاد بالتعاون مع شركائه، وأكد أن هذه الدورات تسهم إسهاما كبيرا في نمو المؤسسات وأصحاب العمل والعاملين داعيا إلى استمرارهم. نظم فرع التعليم في مديرية الصنعفية بهدف رفع القدرات المهنية لأعضائه وإدارة المدارس دورة تدريبية حول نظام المعلومات وكفاءة المناهج الدراسية بمدينة الصنعفية في 9 من أكتوبر. وشارك في الدورة المشرفون التربويون ومديرو المدارس ومعلمو ومرحلة ما قبل المدرسة. وأوضح المدربون أهمية نظام المعلومات في إدارة المدارس وإدارة سجلات المدارس وجمع المعلومات ومتابعة أوضاع المدارس ومؤشرات كفاءة الخدمة التعليمية، إضافة إلى الكفاءة الداخلية للمناهج وطريقة إعداد التقارير المالية. وبين القائمون على الدورة أن هدفها استبدال الأساليب القائمة في التعامل مع المعلومات وإدارة المدارس بنظام معلومات حديث. من جهته أفاد مسؤول المدارس في مديرية الصنعفية السيد عمر الدين محمد بأن وزارة التعليم تعمل على تطوير أساليب الإدارة في المدارس، موضحا أن الدورة تهدف أساسا إلى معالجة الفوارق الإدارية التي كانت قائمة بين المدارس، وحث المعلمين على تطبيق ما تعلموه عمليا. وأكد المشاركون بدورهم أن الدورة أسهمت في حل المشكلات التي كانت تواجههم في التعامل مع نظام المعلومات، وتعهدوا بالعمل بجدية على تطبيق ما اكتسبوه. ويوجد في مديرية الصنعفية 60 مدرسة تشمل مرحلة ما قبل المدرسة حتى المرحلة الثانوية. نظم فرع مكتب التعليم بمديرية فرو دورة تدريبية حول الإدارة المالية وإدارة الممتلكات في بلدة فرو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات المعلمين. وشمل التدريب محاور متعددة منها الإدارة المالية وإدارة الممتلكات والوثائق وإدارة الموارد المدرسية والتخطيط المدرسي وتنفيذه والإدارة المالية. وقدم إلى مديري المدارس ومسؤولي الإدارة والمالية في المدارس وأعضاء الهيئات الإدارية المدرسية وأعضاء اللجان المدرسية. وأشار الأستاذ سليمان محمود الذي قدم التدريب أن الإنفاق على التعليم ليس متروكا للحكومة وحدها، وذكر بضرورة الاستخدام الرشيد للمال والممتلكات. من جانبهم أكد المشاركون على أهمية هذا التدريب وتوقيته المناسب، ودعوا إلى تنظيم دورات تدريبية مماثلة. وتوجد في مديرية فرو 97 مدرسة تتراوح مراحلها الدراسية ما بين رياض الأطفال والمرحلة الثانوية. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم بطرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر بعد محادثة مثمرة للغاية.
وكتبت

ترامب على وسائل التواصل أن روسيا ستقوم على الفور بتوريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل إلى السوقين الأمريكية والعالمية، و500 ألف طن أخرى خلال نوفمبر، ومليون طن مباشرة بعدها. من جانبه، أكد الرئيس الروسي استعداد بلاده لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى أسواق الولايات المتحدة والعالم بأسره. وعلى صعيد متصل، قال الكرملين في بيان إن بوتين وترامب اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية والتعاون بين مؤسسات وأجهزة استخبارات البلدين. وأضاف البيان أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي ركز على آفاق تسوية الأزمة في أوكرانيا وتناول ملف إيران. اتفقت الصين والاتحاد الأوروبي الجمعة على مواصلة الحوار التجاري وتعزيزه بعد محادثات استمرت يومين في بكين بهدف تجنب تصعيد على خلفية اختلال المبادرات وفق وزارة التجارة الصينية. وقالت الوزارة نقلا عن بيان مشترك عقب زيارة المفوض الأوروبي للتجارة ماروش إن الطرفين أكدا ضرورة تعزيز الحوار بشأن ضوابط التصدير واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية. وأبدت بكين استعدادها لمواصلة تسهيل دراسة طلبات تراخيص تصدير المعادن النادرة والمغناطيسات الدائمة إلى أوروبا والموافقة عليها وفق وكالة فرانس بريس. كما توصل الجانبان إلى تفاهم بشأن تجارة السيارات الهجينة من دون كشف تفاصيل، وكانت بروكسل تطالب الصين بخفض صادراتها من هذه المركبات طوعاً. وتأتي المحادثات بعد أشهر من التوتر والتهديد بزيادة الرسوم الجمركية وفرض قيود متبادلة. ضرب زلزالان بقوة 7.7 و6.6 درجات جنوب بنما، وتبعتهما سلسلة من الهزات الارتدادية، مما سبب انهيارات في مباني وعمليات إخلاء في أنحاء البلاد، فيما رفعت تحذيرات من تسونامي أصدرت عقب الزلزالين لسواحل دول عدة. وأعلن رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو حالة كارثة كبرى، ودعا السكان إلى الهدوء، وقال إن السلطات لم توثق سقوط أي قتلى أو مصابين حتى الآن. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن مركز الزلزال الأول كان على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب غرب بلدة بيتالوزا أريبا في مقاطعة هيريرا، وعلى عمق 10 كيلومترات. منحت جائزة نوبل للسلام للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وأهدت بيلاي جائزتها إلى جميع الناجين من الجرائم الدولية، وأضافت أن قادة العالم ملزمون قانونا حماية حقوق الإنسان والامتناع عن شن الحروب، كما انتقدت الهجمات التي تستهدف المحكمة الجنائية الدولية. وتزامن الدفاع بيلاي عن المحكمة مع فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب بعقوبات تهدد بشل أنشطة الجنائية الدولية. ختاما لنشرة هذا المساء، مشاهدينا في كل مكان، إليكم أبرز ما جاء فيها. تنظيم ورشة عمل في الأوسط لضمان وتوفير الرعاية الجيدة لذوي الإعاقات الذهنية والنمائية. دورة تدريبية حول السلامة والصحة المهنية في إقليم جنوب البحر الأحمر. تأهيل للمعلمين حول نظام المعلومات وإدارة المدارس في صنعاء. اتفاق مفاجئ بين ترامب وبوتين بشأن الديزل وزيلينسكي يردد. الصين والاتحاد الأوروبي يعززان الحوار لتجنب تصعيد تجاري. وزلزالان يهزان بنما، وانهيارات بمباني، وإعلان كارثة كبرى. انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: شدة
1: عند حضيركم عند وعيلاتكم كمالكم وعيلكم زم دكاي لومي ززن طولكم زمتا بحنق الحنق اللي تايك جمراي حد معالتي تقادلاي معاي حنق الحنق اللي تاي إلوني أنا دماء سناب سنابي تاي مسبالكو سأني تقادلاي ويج أما تقادلاي انتاي نبرا مسبالني أب أخلق قب أبليا كيس أنحكو شدة ويدما كونغو إلى مسمالس كله تقادلاي فلت كايا فلت كايا فلت كايا فلت كايا قام الربع إلو أتقالي زوم دقاي شدة رزين تاريخ زلوا حربنيا تقاداليت إيا سألاي أب كبابيو أب بايتا وي أب مريت أب منغدي أسر شدة تقادلتي أب حمد تسائلو أنت ريوهو تقادلتي مجم نيروم بزي أب كبابينا تنك أسعيسون بمبال بخطر فرحي أب سرئو شنتي طريق يبل نبرا كيدك أسد ما مريت يوقحو نبرا زومدك أي فليتي زانتا كيان حنتي حدس زيتا لبست شدة كعلو لكم حدقوان ناب حنتي مسرع قولي تقادلتي حنتي شدة فصحتهم أمو نحدي شدة زعرقة تقادلي نختكون تباهلا دماء أب قدمي إتا مسرع تقربت جمعيات بهال حكيم مسرع نتا شدة بحضرة مساخي حزيا سلز تبهلت جمعيا شدة أحزا تقربت انتخونا مسرع ملئتي شدة أعريقو تلقاقبو بخطر ملحام قرصي اتشدة ملكعو غيرو فصم كال سم زي بلوج أما مسلو نبرع اتا حداس شدة مرح مسرع نايتا مسرع قولي نحادة تقادلاي فصم زبهال شدة خاه أريقالا زا شدة نعخا وصدة مسبلو فصم أيفال ناتي دحان الله بو أدميات رأيه تلحا حما ملكعا غيرا زلا وقونا بدحريا قن صبقيا زلا رأيواندو بولوم ناي اسماعيل تخف نسماعيل توهبو يبل مليسو أمو اسماعيل تقبلو ناتي حداسي عزلات مالي صبوع غير الحاحيمي ناي سابا أخفي ألا نسابا توهبا نسبالي مرح مسرع بحن جمعية إذا شدة والناس قاعدين رخب الله مسافي حزية تبهلت نسبحيتو إتا مسرع كلي مس زتواز أهدوتات نسألائي نمسن بعد بدحري سألائي تتأوين متقعتي فسئما بغصبة بوتئن تملسا إتا حداس شدة جمعية أبش شانطاء مولاست أب شانطاء حكمنا بجأرق عسيرا أب زبانا حزيلاتا زبزب النابلات كاب تهارما وتحدر درقي عز أفيد كلاشين العلا غترا قارك وعلت أبتي زنبرة وعوع كنات لعلن تحتن أب فعودو كرباتاتن شنشوراتاتن زنبرة تنفاس زيبلو قيا إتا حداس شدة مأسرعة تبتيقو أب همبرت سألائي وديقا ترفت نسبحيتو نقهو سألاتي نتا شدة رخيبوم شدة ماريخنا إلوم أرقراو أرقراو أرقراو إلوم النابلو دماء فكرو نتا بعلتقيا شدة سألائي إنا دبلي وتحدرات عجيبو ناب كندي مرحي أم أقربوه مرحي إتم وتحدرات ونريل مامو

0: وهنأ ذا الشداد عبيلو إلو حتتم والتهدرات وهنأ دا فراي أجرو أجري يو سني لو كهدم رئينا يو إلوم حاسيوم حبرو مراحي أم كونريل أتم والتهدرات حاسو تموخانم مس فلتة كدو وصو إلو سوغوغو بدحرزي كونريل أتا شدا مولي عاخي تتقف وي تقادلتي وكا تقادلت جمعيا بين هاجما كاب إلو غيت من طلاق دي فريحو ويو مراحي درقي عب صندوق يأتيو بمفتح عصوا بدحرزي قاة شدا انتاي كونت نبي أبلت تقادلت جمعيا خي انتاي تسمع عب قال اي كفال كعلي لكمي
1: شدة خميني راح قمر ربع ما تشم شكورينا يريهم ما حكي قمر ربع بزحت أجمل أب هاجرنا أب إرترا بفلايك عن تجادلتي أب جزية صورة أنتايكم تسرحو كل جزية رأيكم يبتلى بجنك تملس خلهم بزعبا جمل كل جزيهم تزارو وتدنقن مغنياتو جمل أب باسبورتنا الله محتم أب تي بي إر كمان أسي أرمانا أسي لوجونا مالتيو جمل تاريخاويو نتقادلاي نحمو مشكم نوغو عيزو خييد سنكمس أما أكل تسألائخ تسريعهم تر إلوم توم أجمال بدي دمسي ناوشت تسألائاتيوم أبروخ أبلوم نتبرات أقبل مصابلوهم تقادلتخ أني تقبر سرحيته ودو بلا ما قمالهم حزم عزر نعم سهل جمل بابور صورة عينيرو لك كم زي بابور زي أتري وادل لهم بابور صورة مقو عزي عينيرو صبوق زانتاخ أني أزنتي لنا بيت عميق أني لنا جمل ربع ندابلنا حجيخ أنا ابنو اسم دب من زيادة زكره ماما مسيا بابا مسيو كلهم قولوا تأكيبكم حيسك توادا درما وسيتو دويلكم نغور نظام دقاي